معرفش احنا قد ايه بنصدق في المعجزات، بس في رأيي اعظم معجزة حصلت على الإطلاق هي أن يسوع المسيح قام من الأموات. عشان يسوع قام من الأموات، قيامته بتأكد وبتثبت صحة كل الكلام اللي قاله وكل حاجة هو عملها وكل دعوة هو دعا ليها، وده من أهم أساسات الإيمان المسيحي. في ناس يمكن تتسائل، طب وبقية المعتقدات والفلسفات التانية؟ تعال نتخيل موقف، لو أنت ماشي في طريق وفي نهاية الطريق ده في مفترق طرق وأنت مش عارف تمشي في أي طريق، وقصاد كل طريق من الطريقين دول في شخص واحد ميت وواحد عايش، هتسأل مين فيهم على الطريق الصحيح اللي تمشي فيه؟ أساس إيمان كل شخص مسيحي حقيقي هو أن يسوع المسيح حي.

0: يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن فيه مراحم جديدة. شكرا إنك ثابت لا تتغير، أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب أنا عملت إيه وما عملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك، أنت بتحبني محبة قوية. أنت قلت إني محبتك قوية كالموت. شكرا إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.
1: على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 111.
2: هللويا، أحمد الرب بكل قلبي في مجلس المستقيمين وجماعتهم. عظيمة هي أعمال الرب، مطلوبة لكل المسرورين بها. جلال وبهاء عمله، وعدله قائم إلى الأبد. صنع ذكرا لعجائبه، حنان ورحيم هو الرب. أعطى خائفيه طعاما، يذكر إلى الأبد عهده. أخبر شعبه بقوة أعماله ليعطيهم ميراث الأمم. أعمال يديه أمانة وحق، كل وصاياه أمينة، ثابتة مدى الدهر والأبد، مصنوعة بالحق والاستقامة. أرسل فداء لشعبه، أقام إلى الأبد عهده، قدوس ومهوب اسمه. رأس الحكمة مخافة الرب، فطنة جيدة لكل عامليها، تسبيحه قائم إلى الأبد.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد لمكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة كنت مليانة بالشكر لربنا وكنت بقول له الكلمات دي: مهما شكرتك على اللي بتعمله معايا ما عنديش كلام يكفي أبدا، لكن بتواضع بقبل عطاياك الغالية ليا. ليك كل المجد والحمد، نعمة كبيرة إنك تتنازل وتتكلم ليا. برجع تاني أفتكر إني ملك ليك وحدك، دمك على راسي وذهني وجسدي كله، على مشاعري وقلبي، على كلامي ولساني، على وداني وكل كياني. مش عايزة في يوم من الأيام ذهني يقف عائق بيني وبينك أرجوك. مش عايزة القلق والتخوف من رأي الناس يخليني معملش حاجات أنت عايزني أعملها، لمجرد أني عايزة أبقى في اللي الناس حواليا متعودة عليه. من فضلك ساعدني، ساعدني أستخدم ذهني وتفكيري معاك مش بمعزل عنك، عشان مرجعش الورا فمرات أنت تكون عايزني أطلع فيها لقدام. بسلم لك ذهني وتفكيري اللي على طول شغال، امتلكه انت من فضلك وخليه يدرك انك مرات هتديله افكار برا الصندوق الضيق اللي متعود عليه، انك هتفتح لي شبابيك بتبص على منظر تاني خالص غير اللي محاصرني في الارض دي، وعايزني اتملي بالادراك ده. انا بنتمي لعالم تاني خالص معاك. انت عايز ترفع عيني اللي مربوطة قوي بالأرض دي وتخليها تبص على واقع تاني سماوي إحنا بننتمي ليه، ويفضل في أذهاننا طول الوقت ونكون مليانين بيه أكتر ما إحنا مليانين بالعيان اللي محصرنا ده. فالوقت الأطول إحنا بصين لفوق ممتلئين بفكر ومنطق السماء وبرؤية الرب للأحداث اللي بتحصل على أرضنا، عارفين دورنا فيها ايه وشايفين قلب الرب تجاهنا ايه، عشان ما نتلخبطش ونبقى ماشيين ومش فاهمين. انت عايز تفك الحصار اللي على اذهاننا حتى واحنا بقالنا سنين في الايمان، كأنه تحبسنا في اللي متعودين عليه والمألوف بالنسبة لنا واللي شبه المؤمنين اللي حوالينا وبس، لكن ولا حتى دول انت عايزنا شبههم. انت دعينا نكون شبه يسوع، وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقولي: كويس إنكم تحطوا ليكم مثل أعلى وتبقوا عايزين تتشجعوا بمسيرة حياته وباللي عملوا أو لسه بيعملوا، لكن دايما خليكم متيقظين وفاهمين إن كل اللي حواليكم دول بشر بيجتهدوا وبيحاولوا زيكم، وممكن يغلطوا برضو زيكم ويعملوا قرارات غلط أو اختيارات مش صح. لو حد منهم حصل منه كده ما تدينهوش وقتها، لكن اقف في ظهره وصليله. ما تشتكيش عليه، لكن حامي عنه من هجمات عدو الخير. ما ترفعوش الناس فوق قوي وبعدين لما يعملوا أو يختاروا أمور تلخبطكم تسيبوهم ينزلوا على الأرض في عينيكم وسيرتهم تتكسر جواكم. اوزنوا الأمور واستخدموا عقلكم جنب مشاعركم، وشوفوا يسوع اتصرف ازاي مع تلاميذه في اوقات ضعفهم الجامده قوي. يسوع قال لبطرس في لوقا 22 وعدد 31 الكلمات دي بعد ما اكل الفصح معاهم: سمعان سمعان، هو ذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطه، ولكني طلبت من اجلك لكي لا يفنى ايمانك، وانت متى رجعت ثبت إخوتك. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: يا سمعان يا سمعان، لقد استأذن الشيطان بأن يغربلكم كما تغربل الحبوب، لكنني صليت من أجلك لكي لا تفقد إيمانك، فبعد أن تعود إلي قوي إخوتك. الخدام حواليكم عليهم حرب شرسة بلا هوادة وبلا رحمة من عدو الخير، غربلة جامدة، وفي ناس بتصمد وفي ناس تفكيرها بيتلخبط وممكن تعمل تصرفات مش أحسن حاجة، وفي ناس بتسقط في تجارب، والكل محتاج سندة وصلاة بلجاجة. يسوع نبه بطرس لكنه كمان صلى عشانه، كان عارف إن التجربة اللي داخل عليها دي ممكن توصل بيه إنه يفقد إيمانه من إحساسه العميق بالفشل وإنه خزل يسوع. وهو اللي وقف في يوم من الأيام وقال له: أنت المسيح ابن الله الحي. إعلان قوي من الروح القدس كان ليه، هو نفسه هينكر ويكذب ويحلف إنه ما يعرفوش. انهار نفسيا وكأن صورته اتدشدشت في عينيه، وكان متخيل إنه نفس الشيء ممكن يكون حصل جوه يسوع ناحيته. عشان كده مقابلة يسوع ليه عند بحيرة طبرية بعد قيامته كانت قبلة الحياة اللي ردته تاني لمكانه ومكانته جواه، وصلحت الشرخ الرهيب اللي حصل في أعماقه. يعني يسوع مش بس صلى للقائد والتلميذ العظيم ده، لكن بعت له أكتر من رسالة طول الوقت تقوله: أنا لسه واثق فيك، أنت مكانك ما تغيرش جوايا، أنا مقدر إنك ضعفت وعايز أشددك. بعد القيامة مباشرة تيجي الكلمات دي للمريمات في مرقس أصحاح 16 وعدد 6: فقال لهن: لا تندهشن أنتن تطلبن يسوع الناصري المصلوب، قد قام، ليس هو هاهنا، هو ذا الموضع الذي وضعوه فيه، لكن اذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس إنه يسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه كما قال لكم. كان عايز يوصل رسالة لبطرس إنه متوقع وجوده وسط التلاميذ، عايز أشوفك معاهم، بيحاول يأكد له بكل الطرق: أنت زي ما أنت في عينيا، ما تيأسش من روحك. وحتى لما رجع تاني يصطاد السمك بعد ما يسوع قال له إنك هتكون صياد للناس، كان مقدر إحباطه اللي وصله لكده، وجه يشدد إيمانه من جديد ويحمله بمسؤولية جديدة ويوصل ليه إنه واثق فيه وبيرده لمكانه تاني بكل الحب، بيمسك بإيده ويسنده عشان يقوم من جواه ويرجع يتمم الدعوة اللي على حياته. ده يسوع لما بيتعامل مع ضعف تلميذ وقائد مهم. وانا عايز قلب يسوع ده يكون جواكم وانتم بتتعاملوا مع ضعفات القادة والخدام حواليكم، على قد ما بيستخدموا ويكونوا مؤثرين على قد ما إبليس عايز يغربلهم. وانا عايز الكنيسة والجسد دايما يرفعهم ويحامي عنهم ويقف في ظهرهم ويطلب لأجلهم. ما تقفوش تتفرجوا عليهم لما يضعفوا وتكتفوا إنكم تنقلوا الأخبار وتتكلموا عنهم، صلوا واطلبوا لأجلهم حتى لو هم مش شايفين أو مدركين للآخر إيه اللي بيعملوه وتأثيره. اطلبوا بتواضع ووداع حقيقية إن عينيهم تتفتح ويشوفوا ويرجعوا يقفوا في مكانهم الصح. ما تفتحوش أبواب لإبليس عليهم أكتر من اللي مفتوحة بالفعل، الشكاية بتعمل كده. خدوا بالكم ما تكونوش أداة في إيد العدو يستخدمها، أنتم مسؤولين معاهم وشركاء في الخدمة حتى لو مش بتقفوا جنبهم على المنابر. مسؤوليتك تصليله وتشدده وتشجعه وترفع إيده زي ما حصل مع موسى لما كان يشوع بيحارب. لما تسمع إن خادم وقع في أمر ما، اوعى في قلبك يبقى كل اللي جواك وكل همك إنك تثبت إن وجهة نظرك فيه كانت صح. ده باب كبير بتفتحه مش بس عليه لكن عليك أنت كمان، ممكن يدخلك في كبرياء أو دينونة أنت مش قدها. أستر عليه وصلي لأجله ولأجل نفسك حماية من السقوط. في أمثال 7 وعدد 26 يقول عن الخطية كده: لأنها طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء. وفي كورنثس الأولى أصحاح 10 وعدد 12 بيقول كده: إذن من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط. خد بالك على أخوك وعلى نفسك، صلي عشانه وعشان نفسك، حامي عنه وعنك، وانتبه إن في عدو متربص بيه وبيك أنت كمان، والملكوت هو أنتم كلكم مع بعض، ما تقدرش لوحدك، أنت محتاج اللي جنبك واللي قدامك واللي وراك واللي على المنبر واللي قاعد في آخر صف، واللي بيخدم في خدمة ظهرة صليله، واللي بيخدم في خدمة في الخفاء صليله. توبوا عن روح الإدانة والمشاورة عن أخطاء الخدام، محدش مستفيد من الأمر ده غير عدو الخير، فما تديهوش فرصة. كاتب رسالة العبرانيين بيقول كده: صلوا لأجلنا لأننا نثق أن لنا ضميرا صالحا راغبين أن نتصرف حسنا في كل شيء. خلوا جسد المسيح مكان آمن مليان بالحب والحماية، بالستر وبالصلوات والتضرعات، بعضكم لأجل بعض. صلوا لمرشديكم ومعلميكم اللي وضعوا حياتهم للخدمة، صلوا ليهم ولبيوتهم ولعائلتهم إنهم يحفظوا من الشرير، ولنفسكم أنتوا كمان. صلوا وقوموا إبليس فيهرب منكم، واقتربوا إلى الله فيقترب إليكم. آمين.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.

أكبر وأخطر سجن في العالم. عارف أكبر وأخطر سجن في العالم؟ للأسف كتير بندخله برجلينا، مفيش قاضي بيحكم علينا أن ندخل السجن ده. عارف أقصد إيه؟ سجن الوهم، سجن الخوف. لما بندخله برجلينا، واحد من أكبر الأساتذة عمل في مرة دراسة حوالين هل الخوف وراثي ولا اكتسابي؟ وراثي يعني بتولد بيه ولا بكتسبه من الدنيا حواليا؟ فلما عمل الدراسة على الأطفال الرضع، لقى عندهم نوعين اتنين من الخوف: يخاف من السقوط، تمسك الطفل وترفعه تلاقيه خايف، ويخاف من الأصوات المزعجة. لما عمل الدراسة على 500 واحد كبير زي حالتنا، لقى عندهم 700 نوع من الخوف. اللي بيخاف من الموت أو العجز أو البطالة أو الضلمة أو الفار أو الصرصار أو الأماكن المظلمة، الأماكن المرتفعة، الأسانسير، عد 700 نوع. اللي عايز أقولهولك، أرجوك تحرر من الخوف. هل تعلم إن في أصل اللغة الإيمان والأمان من أصل واحد؟ عشان كده إن لم تؤمنوا لا تأمنوا. حجم المخاوف في حياتنا بحجم المسافة اللي بيننا وبين ربنا. كل ما نبعد عن الله يزيد القلق والخوف والوهم في حياتنا، كل ما نقرب منه يتلاشى الخوف من حياتنا. أدعوك سلم مخاوفك للقدير، اطرح كل خوف وكل وهم وكل قلق، وخلي عينيك على الله، وخلي قلبك مليان بإيمان إن الله معاك، ماسك إيدك، هيحفظك، هيحميك من كل المخاوف. أتمنى لك حياة الأمان.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع رب لي كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع مزمور 29. كاتب المزمور هو داود زي ما هو واضح من العنوان، لكن المناسبة اللي كتب فيها المزمور غير معروفة. في مزمور 29 داود بيسبح الرب على قوته العظيمة في الأغلب بعد ما شاف عاصفة رعدية قوية حقيقية، وبعض المفسرين بيقولوا إنه كان بيتخيل العاصفة دي. وداود هنا بيأكد وبيقدم فكرة إن الله إله إسرائيل هو الإله الحقيقي بين كل الآلهة اللي كانت تعبد في الوقت ده. في الوقت اللي كان عايش فيه داود، الاعتقاد السائد في الوقت ده إن الآلهة الوثنية هي اللي وراء قوى الطبيعة. كان جيران إسرائيل الوثنيين بيدوا الفضل في العواصف والظواهر الطبيعية القوية لآلهتهم هم، وبالتالي مزمور 29 كان بمثابة إعلان واضح ضد الإيمان بتاع الآلهة الوثنية. فداود بيقول بكل وضوح إن الرب هو الخالق الفريد والمهيمن الأسمى على الطبيعة. ابتدى داود يوضح الإعلان ده من خلال وصفه لمشهد من الطبيعة. المشهد اللي من الطبيعة اللي ابتدى يوصفه داود هو عبارة عن عاصفة رعدية جاية من شمال البلاد من جبال لبنان، بتكتسح قدامها كل الأرض لغاية ما تصل إلى صحراء قادش اللي هي في الجنوب، ومن شدة الرياح دي كانت بتسبب خراب ودمار. وكرر داود اسم الرب 18 مرة في المزمور، وابتدى المزمور بدعوة لتسبيح الرب، فبيقدم دعوة لأبناء الله أن يقدموا مجدا وعزا للرب. بعض المفسرين بيقولوا أن أبناء الله هم هنا الملائكة العظيمة اللي واقفة قدام يهوى، أو أنهم بيقولوا أن داود كان بيقصد بيهم شعب الله. فهي كانت دعوة لأبناء الله، فهي دعوة لينا أيضا إحنا دلوقتي. لكن السؤال هنا، إزاي نقدر نقدم مجدا وعزا للرب؟ إزاي نعرف إن إحنا نقدم مجد وعزة يعني قوة للرب؟ شوفوا حبايب، أن نقدم مجدا هو إن إحنا نعكس بعض من صفات الله في حياتنا، نظهر حبه، نظهر غفرانه، استقامته في سلوكنا. طيب ده إذا كنا بنعكس مجده، طب قوته إزاي هنقدم قوة للرب؟ ده ممكن يتحقق لما نظهر قوة عمل الرب في حياتنا. فبالتأكيد إنه مش ممكن العالم يعرف قوة الله في حياتنا كبشر لو شفنا في حالة من الضعف أو القلق أو الحزن، هزيمة، انكسار، عولان هم، كما لو كنا عايشين بمفردنا في الحياة بلا رجاء. لكن نقدم عزا للرب يعني الناس يشوفوا قوة الرب في حياتنا. بعدها ياخدنا داود في صورة شعرية تصف قوة الرب على عكس إيمان الأمم المجاورين لإسرائيل، وبيصف قوة ومجد الرب باللغة اللي يفهمها العالم والشعب المجاور ليه من خلال وصفه لقدرة وعظمة الرب في سيطرته على الطبيعة. فبيوصف قوة الرب أنها عاصفة قوية جداً، والعاصفة دي جاية من شمال جبال لبنان، وابتدى يوصف إن قوة العاصفة دي أدت إلى أثار هائلة. فمن شدة رياح العاصفة كانت بتقتلع أشجار أرز لبنان، ومعروف إن شجر أرز لبنان ده من أقوى الأشجار وأثبتها، وهو أعظم شجر الغابة اللي كانت بتشتهر بقوتها وصلابتها، لكن ما قدرتش تقف قدام شدة الرياح، فتم اقتلاعها كأنها عشب أخضر قدام عجل قوي. مش بس كده، لكن كمان الجبال الشامخة ما قدرتش تصمت قدام العاصفة. ويذكر هنا داود جبلين مهمين جدا هما لبنان وسريون، ودول الجبلين الرئيسيين في فلسطين، ما قدروش انهم يصمدوا قدام العاصفة، وبقيوا زي صغار البقر الوحشي انه بيتنطط قدام العاصفة. كمان يكمل داود في وصفه لهذه العاصفة الرعدية ان كان بيصاحبها زلزلة وبرق، وكمان يذكر اسم برية قادش الموجودة في اقصى جنوب البلاد. وهنا بتنتهي العاصفة لكن تأثيرها مازال قوي، حتى إن الأيائل المعروف عنها بسرعة الجري وإن ولادتها لأطفالها صعبة، لكن لما جت العاصفة القوية خافت الغزلان، ارتعبت، جريت بكل طاقتها، وكمان ولدت قبل الأوان. فداود يا حبايب في المزمور ده بيعلن عن سلطان الله وقوته وقدرته في شكل صورة شعرية عن العاصفة الرعدية دي، وبيقول إذا كان تأثيرها هائل ومخيف على باقي الشعوب، لكن على شعب الرب موضوع تأثيرها ده مختلف، فشعب الرب لا يعتريهم أي خوف بل يباركهم بالسلام. يا رب بنبارك اسمك القدوس ونعظم شخصك. يا رب زي ما الطبيعة بتظهر مجدك وقوتك، ساعدنا إحنا كمان أولادك البشر إن إحنا نظهر مجدك
نعكس صفاتك ونظهر قوتك في حياتنا. ساعدنا يا رب أن نقدم لشخصك مجدا وعزا من خلال سلوكنا وبالطريقة اللي يفهمها العالم. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا. يا رب استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

إيماني في إلهي اللي الكتاب بيقول عنه إنه الأسد الغالب. ترنيمتنا اللي جاية الأسد الغالب القايم من بين الأموات. القصة ما بتنتهيش في الصليب، لكن بعد الصليب يقوم ويبقى الوحيد اللي عملها. وده إلهنا، ده رأس الكنيسة، ده رأس الجسد، رأسنا. كم واحد عارف الترنيمة؟ رائع، نعتمد عليكم.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. أشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. إليك وحدك أخطأ.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا بيكم أحبائنا في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وزاوية جديدة خفية من برنامجكم زوايا خفية. هل مريت يوم بجرح ما كانش سببه أحداث حصلت لكن كان أقرب الناس ما دفعوش عنك فيه؟ أحيانا الظلم بيؤلم، لكن الصمت بعد الظلم بيؤلم أكتر. الزاوية هنا بتكشف اليوم عن قصة سمار. كانت سمار أميرة، ابنة الملك داود، فتاة عفيفة جميلة، وكان بيفترض أن تكون محاطة بالأمان، ظروفها كلها بتقول كده. لكن أحياناً أقصى الجراح ما بتأتيش من الغرباء، لكن من داخل البيت. الكتاب المقدس بيقول لنا إن أمنون أخاها خدعها واعتدى عليها. رغم توسلاتها إليه قالت: لا يا أخي، لا تزلني، لأنه لا يفعل هكذا في إسرائيل. صموئيل الثاني 13:12. لكن أمنون لم يسمع، وبعد ما أخذ منها ما اشتهاه حدث شيء أكتر أسوأ. بيقول الكتاب: ثم أبغضها أمنون بغضا شديدا جدا وقال لها: قومي انطلقي. صموئيل الثاني 13:15. يا لأسوة القلب من ادعى الحب طردها بعد دقايق. وهنا بتظهر الزاوية الخفية الأولى، الشهوة بتتكلم دايما عن

الأخذ، أما الحب الحقيقي فبيتكلم عن العطاء، زي ما ربنا قال لنا كده، مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. أمنون لم يحب سمار، هو أحب نفسه، ومش بس كده، هو حب يشبع رغبته بأي تمن. الحب الحقيقي بيحفظ كرامة الآخر، أما الشهوة فبتستخدم الإنسان بعد كده بترميه بعيد. خرجت سمار وثيابها ممزقة ورماد على رأسها وقلبها محطم، حطت إيديها على رأسها وهي بتبكي، وكان الجرح ظاهر جدا، لكن مكان جوه قلبها كان أعمق بكتير. نيجي للزاوية الخفية اللي هنا، مش كل إنسان بيبتسم هو بخير. كتير أشخاص بنقابلهم كل يوم بيضحكوا وبيشتغلوا وبيتكلموا بشكل طبيعي جدا، لكن داخلهم محطم تماما. سمار أخرى، جرح قديم، كلمة كسرتهم، خيانة، اعتداء، خزلان، ندوب محدش شافها قبل كده غير ربنا. بعد كده بيجي مشهد يكسر القلب، سمع أخوها إبشالوم اللي حصل، قال لها بقى إيه؟ أما الآن يا أختي فاصمتي، صموئيل الثاني 13:20. وسكتت سمار، وسكت البيت، وسكت الملك داود أيضا. بيقول الكتاب فلم يغضب روح أمنون، غضب لكنه لم يتصرف. هنا بتظهر زاوية خفية تانية، أحيانا أكتر ما بيكسر الإنسان هو صمت من كان يجب أن يحميه. سمار ما خسرتش كرامتها بس، لكن حست إن صوتها محدش سمعه، بالعكس ده سكتوها. كم شخص اليوم لم يعد يتألم بسبب ما حدث، بل بسبب إن أحد لم يقف بجانبه وأخرس صوت الحق. الكتاب بيقول كلمات أكثر حزنا وأقامت سمار مستوحشة في بيت إبشالوم أخيها، صموئيل الثاني 13:20. وأقامت سمار مستوحشة في بيت إبشالوم أخيها، صموئيل الثاني 13:20. الزاوية الخفية هنا بتقولك الجراح اللي ما بتتشفيش بتعزل الإنسان عن الحياة. كم هي ثقيلة كلمة مستوحشة؟ دي مش وحيدة بس، دي مكسورة، حياتها وقفت عند اللحظة اللي فيها حصل الكسر ده. ده اللي بيعمله الألم لو سبناه جوانا من غير شفاء، بيخلي الإنسان يعيش لكن قلبه وقف عن الحياة، عايش لكن بقلب مكسور. لكن هل القصة انتهت هنا؟ لا، الكتاب لم يذكر سمار ليكشف عارها، لكن علشان يكشف قلب الله. الله بيرى حتى عندما يسكت الجميع، قد يسكت الناس وقد لا تجد من يدافع عنك، لكن الله لا يغفل، إنما هو عادل. يقول الكتاب الرب يجري عدلا وقضاء لجميع المظلومين، مزمور 103:6. وبيقول برضو قريب هو الرب من المنكسر القلوب ويخلص المنسحق الروح، مزمور 34:18. الله مش بيعرفك بجرحك ولا يعرفك بما فعل الآخرون بك، لكن بيراك كما خلقك، غالي، محبوب، ولي قيمة، لا يستطيع أحد أن يسلب قيمتك منك. يمكن النهاردة عندك جرح يشبه جرح سمار، ويمكن لسه مستني كلمة اعتذار من حد أو موقف ما حصلش، لكن الزاوية الخفية اللي نور ربنا عايز يظهرها لنا ويعلمها لنا النهاردة، إن ما فعله الناس بك مش هويتك، هويتك بيصنعها الله، لا جراحك ولا خيانات الآخرين. افتكروا دايما، قد يسكت الجميع لكن الله يرى، وقد يعجز الناس عن تضميد الجراح، لكن المسيح مازال يشفي القلوب المنكسرة ويعيد للنفس كرامتها، لأنها في عينه سمينة جدا. آمين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ أنا عايزك تتخيل نفسك البحر أمامك والعدو من خلفك. ده بالظبط الموقف اللي حصل لشعب الله في خروجهم من مصر. عاشوا في عبودية قاسية، لكن جه الوقت هيخرجوا من مصر، لكن فجأة لقوا نفسهم قصاد بحر عظيم جدا ومركبات فرعون وفرسانه وراهم، يعني ميتين ميتين. فوقات كتيرة جدا ده اللي بيحصل في حياتنا، بنبقى مزنوقين زنقة ما بين مواقف كتيرة صعبة وتحديات كتيرة حوالينا، لكن ليه ربنا كأنه اتأخر في اللحظة دي؟ انت فين يا رب؟ انت مش خرجتنا؟ انت مش حررتنا؟ ليه الموقف بيقول ان احنا شكلنا هنموت او هنرجع مصر تحت هذه العبودية القاسية؟ تأكد ان الله بيعد المسرح لمعجزة جديدة، لإظهار نفسه بشكل جديد وبشكل اعظم وبشكل اقوى في حياتك. لو عايز تشوف معجزة انت محتاج تمشي على المية الاول، انت محتاج تخرج من المركب وتصدق ان الله عايز يعلمك خبرة جديدة في الحياة معاه. وده اللي حصل مع الشعب زمان، ده اللي حصل مع الشعب، ان الله كان بيعد معجزة جميلة جدا عظيمة جدا فائقة لحدودنا وتفكيرنا، وراه فعلا شق البحر، والكتاب بيقول انه المية صارت سورا عن يمينهم وعن يسارهم وعبروا. شق البحر، الهنا يقدر يشق البحر ويقدر يعديك من الأزمة ويعديك من التحدي اللي انت فيه. والرب عمل بعد كده ايه في العدو؟ دخلوا فرسان فرعون ومركباته وغرقوا جوه المية. أوقات الله بيجي في اللحظة الأخيرة بالنسبة لك، لكن صدق إن الله بيعد المسرح في حياتك من خلال التحديات اللي انت بتعدي بيها النهاردة والأزمات والمشاكل اللي بتزداد صعوبة. صدق في الله إن الله قادر إنه يشق البحر في الوقت الصح ويعديك من الأزمة وتخرج من هذه الأزمة القاسية بتسبيحة جديدة، بخبرة جديدة، بإعلان ومعرفة جديدة عن الله.

ده مش كلام أغنية، دي قصة حقيقية حصلت وهتحصل وبتحصل ليك وليا.

قالوا لي زمان اللي بتخضع له هيملك فكرك وتعيش له، اياك تقوي الشر فيك وترجع تشتغل.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملأ القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا،
1: لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوفيه يظللك وتحت أجنحته تحتمي، ترس ومجن حقه.
2: ولكني دائما معك، أمسكت بيدي اليمنى، برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض.
3: الرب راعي فلا يعوزني شيء، إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أنتخ. أهلا بكم في حلقة جديدة بعنوان المنطقة الدافية والخدعة الكبيرة. يا ترى فكرت قبل كده ليه بنحب نقعد في مكاننا؟ ليه بنخاف نجرب شغل جديد أو حاجة جديدة في حياتنا؟ ليه بنتعرف على ناس دايما ونعيش مع ناس احنا عارفينهم قبل كده، مش بنحب نتعرف على ناس جديدة أو ندخل في دوائر جديدة من المجتمع اللي حوالينا؟ فكرت قبل كده حتى ليه مش بنغير طريقة تفكيرنا كل مرة بنفكر بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب؟ احنا تقريبا طول الوقت بندور على ان احنا نعيش في مكان مليان راحة من غير اي مغامرات ومن غير اي مجازفات في حياتنا. منطقة الراحة دي عاملة زي السرير الدافي كده في يوم شتاء برد صعب جدا. عشان كده كل ما نبقى دافيانين اكتر في السرير في وقت الشتاء بيبقى صعب جدا جدا نقوم منه. بس الحقيقة احنا ممكن نكمل نوم في السرير في الدفا، بس لو فضلنا كده كتير عمرنا ما هنشوف الشمس ولا الدفا بتاعها الحقيقي. روحيا احنا مخلوقين للسعي، مخلوقين للنشاط، مخلوقين للحركة. ربنا خلق الليل للراحة والسكون، وخلق كمان النهار للحركة والنشاط بتاعنا في الحياة. السعي مش معناه حركة وخلاص، الحركة معناها انك تسيب نقطة ألف وتروح لنقطة ب. احنا احيانا كتيرة قوي بنفكر ان الحركة ان احنا لازم نتحرك من حرف الألف لحرف الياء، لكن الحقيقة في حياتنا ان احنا بنتحرك بين الحروف وبينها وبين بعض، بنتحرك من نقطة ألف لنقطة ب. الوقوف في مكاننا بيخلي الروح تصدي ويخلي العزيمة ما تبقاش قوية. المنطقة دي مش مكان للأمان الحقيقي في حياتنا، لكن مكان للركود في حياتنا. احنا محتاجين النهاردة في ايامنا دي اللي احنا بنعيشها، احنا محتاجين نسأل سؤالنا، هو احنا مش بنتقدم ليه؟ هو احنا مش بنتطور ليه؟ الشباب بيخاف احيانا كتير يغامر عشان هو خايف انه يغلط، بس اللي بيقعد في الدايرة دي طول الوقت بيفكر ان هو مش عايز يغلط، هو حقيقي مش هيقدر يختبر مغامرات النجاح، ولا هيقدر يوصل لفرص في حياته كويسة تساعده انه يكون ناجح في حياته. النهاردة عايزك تسأل نفسك سؤال، ايه الحاجة اللي بقالك شهور بتأجلها عشان خايف من مجهودها، او خايف تدخل في حتة جديدة او دايرة جديدة، او يمكن خايف ومش قادر تعمل كده عشان شكلك ما يبقاش وحش وانت لسه بتتعلمها وانت لسه بتعرفها والناس بتقول عليك ان انت لسه بتتعلم جديد. على فكرة الخطوة الاولى مش انك تهد حياتك وتبدأ من جديد، مش انك تنسف حمامك القديم زي ما كان بيقول الاعلان زمان، لكن الخطوة الاولى انك تعرف ان الراحة دي بقت خانقة جدا في حياتك. منطقة الراحة في حياتك والأنتخة في حياتك ممكن توصل لدرجة أنها تخنقك وتخليك تكتئب من الحياة كلها. عشان كده النمو دايما بيبدأ لما الراحة بتنتهي. عايزك تسمع الجملة دي كويس، النمو دايما بيبدأ لما الراحة بتنتهي. خليك فاكر السفينة في الميناء آمنة جدا جدا جدا، بس هي مش معمولة ومش مصنوعة عشان تفضل في الميناء، لكن هي معمولة عشان تشق البحر وتمشي فيه وتصنع مغامرات كتيرة جدا. زي ما بيقولوا الحكمة بتاع البحار، ان البحر الهادئ لا يصنع قبطانا ماهرا. لو انا عايز ابقى شاطر في الحياة، لو انا عايز ابقى مميز في الحياة، لازم ادخل في البحر ولازم اجتاز في الامواج الصعبة في الحياة. يا رب انا بشكرك لاجل كل معرفة انت بتدهاني، يا رب بشكرك لانك ما خلقتنيش اكون موجود في مكاني وساكن ومستقر في مكاني.
لكن خلقتني عشان أتحرك وغامر واكتشف أراضي جديدة أنا ما كنتش أعرفها، وقابل ناس كتير أنا ما كنتش أعرفهم قبل كده. يا رب ساعدنا أتخلص من منطقة الراحة، المكان الدافي ده، عشان أقدر أخرج وأشوف الشمس واستمتع بالدفى بتاعها. آمين.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن في مراحم جديدة. شكراً إنك ثابت لا تتغير، أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب أنا عملت إيه وما عملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك، أنت بتحبني محبة قوية، أنت قلت إني محبتك قوية كالموت. شكراً إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل.

ادخلوا أبوابه بحمد، دياره بالتسبيح. بحمدك يا رب وبشكرك، بسبحك من أجل إنك حنان ورحيم، طويل الروح، كثير الرحمة، ملجأي، حصني، الراعي الصالح، شفيعي، معين المجربين، عاضد الساقطين، مقاوم المنحنين، المشير، المرشد، الطبيب، المعلم، الأب، الصديق. أحمدك يا رب وبشكرك، بشكرك وبحبك، أدخل لقدسك، بترجى رب وجهك.

بدعوك يا رب، بدعوك تاخدني بقرب قلبك وأقول يا رب من مثلك، من مثلك يا رب، مفيش حد زيك، خذني بقرب قلبك.

ما فيش زيك يا رب، ما فيش إله زيك، ما فيش صديق زيك، ما فيش أب حنين زيك يا رب. مستحق كل المجد، مستحق ليك يا رب القوة والقدرة والكرامة والسلطان يا رب، مستحق كل المجد يا يسوع.

مديون لك يا رب بحياتي. يا رب انت جيت وطلبت عشاني، مستحق يا رب كل المجد. يا ما اعجب حبك يا رب ليا، سمرت يا رب من اجلي، مت وقمت عشان خاطري يا رب، عشان تديني يا رب الحياه الابديه. بشكرك يا رب، بشكرك عشان صليبك. يا ما اعجب حب الفادي.

0: دلوقتي ميعادنا مع برنامج موضوع قلب بجد مع نيفين فكري.
1: في واحدة من فرق الترنيم في كنيسة برا مصر عندهم فكرة كده بيعملوها على طول، كلهم بيحفظوا الترانيم كويس جدا وبيمسكوا ايدين بعض وهم بيرنموا. بيعملوا كده عشان لو حد منهم حس انه محتاج ياخد نفس في النص يضغط كده على ايد اللي جنبه، وفي الحالة دي الشخص التاني مفروض يحافظ على نفسه ويقول اللحن مظبوط من غير ما يبقى فيه فراغ في صوته لغاية ما الاولاني ده ياخد نفسه، وبالتالي الترنيمة ما تبصش. كلنا عندنا وقت في حياتنا بنحس فيه بضغط وتقل، وبنحس ان احنا محتاجين ايد معانا نضغطها لما نبقى محتاجين تنفس او محتاجين سند او مساعده. يا بختك لو انت بتعرف تقول انا محتاج مساعده، ويا بختك كمان لو انت الشخص اللي حد بيضغط له على ايده عشان يقول له انا محتاج سنده ودعم ومساعده. محتاج اتعلم الحاجتين، محتاج اتعلم اطلب المساعده والمسانده من ناس حواليا اثق فيهم واتكل عليهم، لكن كمان محتاج اتعلم اكون انا مصدر الدعم للي حواليا، لان قد ما ده مسؤوليه كبيره هو كمان بركه كبيره جدا ليا انا قبل الشخص اللي بيتسند عليا.

0: بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت. أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع. آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: المزمور 109 لإمام المغنين لداود، مزمور.
3: يا إله تسبيحي لا تسكت، لأنه قد انفتح علي فم الشرير وفم الغش. تكلموا معي بلسان كذب، بكلام بغض أحاطوا بي وقاتلوني بلا سبب. بدل محبتي يخاصمونني، أما أنا فصلاة. وضعوا علي شرا بدل خير وبغضا بدل حبي. فأقم أنت عليه شريرا وليقف شيطان عن يمينه. إذا حوكم فليخرج مذنبا وصلاته فلتكن خطية. لتكن أيامه قليلة ووظيفته ليأخذها آخر. ليكن بنوه أيتاما وامرأته أرملة. ليته بنوه تيهانا ويستعطوا ويلتمس خبزا من خربهم. ليصطد المرابي كل ما له ولينهب الغرباء تعبه. لا يكن له باسط رحمة ولا يكن مترائف على يتامى. لتنقرض ذريته في الجيل القادم ليمحى اسمهم. ليذكر اسم آبائه لدى الرب ولا تمحى خطية أمه. لتكن أمام الرب دائما.

ليقرض من الأرض ذكرهم من أجل أنه لم يذكر أن يصنع رحمة، بل طرد إنسانا مسكينا وفقيرا والمنصحق القلب ليميته، وأحب اللعنة فأتته ولم يصر بالبركة فتباعدت عنه، ولبس اللعنة مثل ثوبه فدخلت كمياه في حشاه وكزيت في عظامه، لتكن له كثوب يتعطف به وكمنطقة يتنطق بها دائما. هذه أجرة مبغضي من عند الرب، وأجرة المتكلمين شرا على نفسي. أما أنت يا رب السيد فاصنع معي من أجل اسمك، لأن رحمتك طيبة نجني، فإني فقير ومسكين أنا، وقلبي مجروح في داخلي. كظل عند ميله ذهبت، انتفضت كجرادة، ركبتاي ارتعشتا من الصوم، ولحمي هزل عن سمن، وأنا صرت عارا عندهم، ينظرون إلي وينغضون رؤوسهم. أعني يا رب إلهي، خلصني حسب رحمتك، وليعلموا أن هذه هي يدك، أنت يا رب فعلت هذا. أما هم فيلعنون، وأما أنت فتبارك، قاموا وخزوا، أما عبدك فيفرح. ليلبس خصمائي خجلا وليتعطفوا بخزيهم كالرداء. أحمد الرب جدا بفمي، وفي وسط كثيرين أسبحه، لأنه يقوم عن يمين المسكين ليخلصه من القاضين على نفسه.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي ودي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة وأنا بصلي كنت بقول لربنا الكلمات دي: برفع إيدي قدامك وبقول لك اغسلني فأبيض أكثر من الثلج، قدسني من تاني ليك النهاردة، امتلكني، بختارك ملكي وأبويا وتاج راسي، العدو ملوش فيا مكان، هو وكل أعماله وفكره ومشاعره ودوافعه إلى خارج، أنا ملك يسوع. كل غيرة، كل مقارنة، كل دوافع غير نقية، كل محبة للظهور، كل طرق معوجة منه برفضها، وبختار أكون ليك إناء خزفي تسكب فيه كنزك يا حبيبي. إمتي فيك، في الكنز اللي فيا، مش في حلاوة ولا فخامة ولا قوة إنائي. أنت اخترت الخزف عشان عارف إنه ضعيف وما يستحملش، لكن اللي فيه أهم وأغلى. أنت أهم مني، أنت أغلى مني فيا، والناس اللي حواليا والناس اللي بخدمهم محتاجين ديك، مش ليا ولا حتى الفريق خدمتي. أنت وحضورك هو الأهم والأغلى. وافتكرت الآيات الموجودة في مزمور 18 من عدد 16 لعدد 19 بتقول كده في الترجمة المبسطة: مد ذراعه من عليائه وأمسك بي وسحبني من المياه العميقة المندفعة، خلصني من أعدائي الذين هم أقوى مني، أنقذني من كارهية فقد كانوا أقوى من أن أواجههم، وبينما كنت في مأزق هاجمني أعدائي، لكن الله كان هناك ليدعمني ويعينني. الله يحبني لذا أنقذني وأخذني إلى مكان آمن لا ضيق فيه. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي: داود اللي عاش قبل المسيح وجوده في أرضكم بسنين طويلة فهم قلبي ناحيته، عارف كويس إنه في يوم بليته أنا مش ساكت ولا واقف أتفرج عليه، وإنه لما يدعوني هأجيبه، وإني بحبه وقلبي مسرور بيه وأبدا مش هسيبه وهنتشله. كان عنده نوع ثقة فيا كنت بحبها قوي. داود واثق ومصدق فيا، عارف غلاوته عندي، مع إنه ما شافش يسوع وهو بيموت علشانه على الصليب. كان سامع نبوات وهو نفسه كتب بالروح القدس نبوات عن المسيح، الرب اللي هيجي، لكن ما كانش فاهم أبعدها ولا عارف الدور الرئيسي اللي المسيح هيقوم بيه عشان يصالح السماء بالأرض، ولا حد كان فاهم. عشان كده أشعياء كتب في إصحاح 53 وقال: من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب؟ مين هيصدق اللي هيحصل على أرضكم؟ مين هيقدر يستوعبه ويفهمه؟ فعلا خلق الكون ما كلفش السماء شيء بكلمة خلق الكون، لكن خلاص البشرية كلف السماء كل شيء. استردادكم كان تمنه غالي وغالي قوي. الغريبة إن داود يفهم ويقدر غلاوته عندي وهو اللي ما شافش ولا عرف، ولا كان بين إيديه الكلمة المقدسة اللي حكت ليكم الحدوثة كلها واللي عملوا المسيح عشانكم. هو فهم، وكتار من أولادي دلوقتي مش قادرين يفهموا. عارفين ليه؟ عشان علاقة داود كانت خاصة جدا معايا. الأوقات اللي قضاها قدامي وفي كل مكان كان بيتحرك فيه كنت مالي قلبه وتفكيره، حتى في وقت صراعه وخوفه وحيرته كان بيصارع معايا ويحتار ويسألني ويفضل قدامي لغاية ما حالته تتبدل، زي الطفل اللي بيرفص بس وهو في حضن أبوه، وبعد العصبية والحيرة يهدأ ولما يشوف نفسه في حضن أبوه يطمن. داود كان كده، كان عارف إني أبوه الحقيقي، مع إن الجزء الأكبر من حدوتة الآب مع الأرض ما كانش لسه حصل، لكن بالإيمان فهمه وصدقه من غير ما يشوفه. شافني الراعي اللي معايا مش محتاج لحاجة، شافني اللي ماشي معاه في وادي ظل الموت عشان كده ينفع ما يخافش، شافني السند والمعين لي في أوقاته الصعبة، شافني الرب القدير اللي يقدر يدعوني فأخلصه، شافني الأب المسرور بي واللي بيحبه، شافني الإله الرحيم اللي بيرحمه في وقت ضعفه وفي وسط خطيته، شافني المستحق التسبيح والعبادة اللي يستاهل أغنية ترنيمة من تأليفه وعزفه، شافني غالي وعالي وقريب، قدوس وحنين وقدير، راعي عادل وحقاني ومحب ومتواضع. داود كان مشغول بيا وغيران على مجدي، كان ضعيف أيوة، كان بيغلط كتير، لكنه كان بيرجع أول ما بعتله اللي ينبهه بخطأه مهما كان كبير، كان مش بيعاند ولا بيكابر زي ما شاول عمل، لكن بيرجع ويتوب بحق وحقيقي ويقبل تبكية الروح القدس اللي يساعده يعدل وضعه وموقفه، يقرب مشاعره لكن كمان يختار الموقف الصح. عشان كده داود كان غالي عندي قوي، واخترت إن من نسله يجي يسوع، وقلت عنه الكلمات دي اللي ما قلتهاش عن حد تاني في أعمال أصحاح 13 وعدد 22، بيقول كده بالترجمة المبسطة: وشهد لداود فقال: لقد وجدت داود بن يسى كما يريده قلبي، وهو سيفعل كل ما أريده. العلاقة القوية اللي كانت بيني وبينه في الخفة هي السر وراء حياة داود كلها، اللي خلته ما يستحملش تعيير جولياط لشعبي وإهانته لي وإهانته لي أنا كمان، لأنه كان عارفني كويس، فكان عارف إنه لو وقف قدامه أنا مش هسيبه وهديله نصرة. وأنا عايز أقدم ليكم دعوة تعرفوني بحقيقي مش تسمعوا عني. إنكم تسمعوا أو تقروا عني ده جميل ورائع، لكن إنكم تعرفوني شخصيا دي حاجة تانية، تعرفوا قلبي، يكون لينا مع بعض لقاءات حقيقية حية فيها تختبروا كل اللي بتسمعوه وبتقروه عني عشان تعرفوا تعيشوه معايا. الكنيسة والاجتماعات وسماع الوعظات وقراية الكتب والخدمة والصوم كلها حاجات قوية وجميلة وعايزك تكمل فيها، لكن أنا وإنت والعلاقة الحية اللي بيننا تيجي قبل الحاجات دي كلها. أنا قلت يا ابني أعطيني قلبك، أنا عايز قلبك، محبتك وفهمك ليا والأبعاد العلاقة معايا. أنا بحبك جدا وفهمك جدا وعارف عنك اللي حتى أنت ما تعرفوش عن نفسك، وديتك قلبي من زمان، ومش بس قلبي لكن قدمت ابني الوحيد برضا على الصليب عشانك عشان ترجع لحضني واستردك. فالجزء اللي يخصني من العلاقة كامل وتام للآخر، لكن أي علاقة من طرفين تحتاج لاهتمام ورعاية وعناية من الطرفين، ما ينفعش تتسمى علاقة وهي مبنية على طرف واحد. الاجتماع والمجموعات والخدمة والكنيسة مش هي العلاقة أبداً، اوعوا الأمر ده ياخدكم بعيد. في ناس مستعدة تقضي أيام تخدمني لكن ما تعرفش تقضي نص ساعة تتكلم معايا أو تعرف رأيي في أمر معين، مش عارفة تسمع صوتي لأنها ما تعرفوش. في ناس مستعدة تصوم عن الأكل مئات الأيام في السنة لكن ما تعرفش تقابلني فيهم كم ساعة. دي مش علاقة، العلاقة هي أنا وإنت وإحنا لوحدنا. عارف تسمعني؟ قادر تستقبل حبي؟ عارف تفهم فكري من ناحيتك؟ عارف تقضي وقت قدام كلمتي وتستقبل إعلاناتي ليك من خلالها؟ عارف تحطني الأول وتاخد رأيي في كل تفاصيل حياتك؟ اختياراتك بتاعتك لوحدك ولا أنا فيها شريك معاك؟ بعد ما تبقى في علاقة حقيقية معايا كل حاجة تانية هتعملها إن كان في كنيسة ولا صوم ولا خدمة هكون مسرور بيها. وتاني هقول لك أنت أهم عندي من أي حاجة، بس هل أنا مهم عندك أكتر من أي حاجة؟ داود كان بحسب قلبي لأنه فهمني وفهم قلبي، وأنا عايز أقول الكلمات دي على حياة كل واحد فيكم وباسمه، ومشتاق أقولها لكم صدقوني، عايزك تسمعها مني وأعرف أقولها لك، بس ده هيحصل وإحنا قاعدين سوا وإنت طالب تعرفني وتفهمني، وأنا بعلن ليك عن غلاوتك عندي، بس إنت تعال قدامي وانتظرني وأنا هأوجد ليك. آمين.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

يا كل اللي بتشوفني، عارف ايه أسوأ انواع الادمانات؟ ادمان اكترار ذكريات الماضي المرة. مين فينا ماضيه مفهوش خسارة او فشل او غدر او خيانة او فقد الى اخره؟ عارف اكترار ذكريات الماضي المرة بيعمل فينا ايه؟ الدكتور مجدي يعقوب قال بيضعف عضلة القلب، اطباء العيون بيقولوا بيتلف العصب البصري. عارف بيعمل ايه في الضغط؟ بيعمل ايه في السكر؟ بيعمل ايه في القولون العصبي؟ بيعمل ايه في جهاز المناعة كله؟ ارجوك انا عايز اساعدك النهاردة ازاي نتحرر من اكترار ذكريات الماضي المرة. ارجوك، واحد، تذكر ان ما مضى قد مضى ولن يعود مرة اخرى. اتنين، ارجوك دمر الفكرة في بدايتها، يعني اول ما تجيلك كده الفكرة او ياخدك عقلك للماضي وتبدأ تكتر، حاول تدمر الفكرة من بدايتها، ما تسيبش نفسك للفكرة. تلاتة، اشغل وقت فراغك، اشغله بخدمة، اشغله بهواية، اعمل اي شيء، يا رب تجيب سودوكو وتقعد تلعب وتحل، يا رب اعمل اي هواية، روح قابل اصحابك، انزل اجتماع، المهم ما تسيبش نفسك كده. حاجة تانية مهمة جدا، عايزك تجيب ورقة وقلم وتكتب احسانات الله عليك في الماضي. الماضي فيه خسارة؟ لكن في مكاسب، في فقد لكن في إضافة، في ناس غدروا بيك لكن في ناس كانوا واقفين جنبك. اكتب الحاجات دي وقعد اكتر فيها قد ايه الرب أكرمك وأحسن إليك. وفوق الكل سلم جروحك للقدير، سلم ماضيك بكل أحزانه أوجاعه للقدير الحنان الشافي، وصدقني هيشفيك وهيعوضك أضعاف عن كل اللي فات، بس انت اتكل وسلم بإيمان حقيقي ليه. بتمنى لك تكون مشفي ومعافى.

0: طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني،
1: دربني في حقك وعلمني،
0: لأنك أنت إله خلاصي. يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقهم.
2: كل سبل الرب رحمة وحق لحافظي عهده وشهادته.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع رب لي كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع مزمور 29. كاتب المزمور هو داود زي ما هو واضح من العنوان، لكن المناسبة اللي كتب فيها المزمور غير معروفة. في مزمور 29 داود بيسبح الرب على قوته العظيمة في الأغلب بعد ما شاف عاصفة رعدية قوية حقيقية، وبعض المفسرين بيقولوا إنه كان بيتخيل العاصفة دي. وداود هنا بيأكد وبيقدم فكرة إن الله إله إسرائيل هو الإله الحقيقي بين كل الآلهة اللي كانت تعبد في الوقت ده. في الوقت اللي كان عايش فيه داود، الاعتقاد السائد في الوقت ده إن الآلهة الوثنية هي اللي وراء قوى الطبيعة. كان جيران إسرائيل الوثنيين بيدوا الفضل في العواصف والظواهر الطبيعية القوية لآلهتهم هم، وبالتالي مزمور 29 كان بمثابة إعلان واضح ضد الإيمان بتاع الآلهة الوثنية. فداود بيقول بكل وضوح إن الرب هو الخالق الفريد والمهيمن الأسمى على الطبيعة. ابتدى داود يوضح الإعلان ده من خلال وصفه لمشهد من الطبيعة. المشهد اللي من الطبيعة اللي ابتدى يوصفه داود هو عبارة عن عاصفة رعدية جاية من شمال البلاد من جبال لبنان، بتكتسح قدامها كل الأرض لغاية ما تصل إلى صحراء قادش اللي هي في الجنوب، ومن شدة الرياح دي كانت بتسبب خراب ودمار. وكرر داود اسم الرب 18 مرة في المزمور، وابتدى المزمور بدعوة لتسبيح الرب، فبيقدم دعوة لأبناء الله أن يقدموا مجداً وعزاً للرب. بعض المفسرين بيقولوا أن أبناء الله هم هنا الملائكة العظيمة اللي واقفة قدام يهوى، أو أنهم بيقولوا أن داود كان بيقصد بيهم شعب الله. فهي كانت دعوة لأبناء الله، فهي دعوة لينا أيضاً إحنا دلوقتي. لكن السؤال هنا، إزاي نقدر نقدم مجداً وعزاً للرب؟ إزاي نعرف إن إحنا نقدم مجد وعزة، يعني قوة للرب؟ شوفوا حبايب، أن نقدم مجداً هو إن إحنا نعكس بعض من صفات الله في حياتنا، نظهر حبه، نظهر غفرانه، استقامته في سلوكنا. طيب ده إذا كنا بنعكس مجده، طب قوته إزاي هنقدم قوة للرب؟ ده ممكن يتحقق لما نظهر قوة عمل الرب في حياتنا. فبالتأكيد إنه مش ممكن العالم يعرف قوة الله في حياتنا كبشر لو شفنا في حالة من الضعف أو القلق أو الحزن، هزيمة، انكسار، عولان هم، كما لو كنا عايشين بمفردنا في الحياة بلا رجاء. لكن نقدم عزاً للرب يعني الناس يشوفوا قوة الرب في حياتنا. بعدها ياخدنا داود في صورة شعرية تصف قوة الرب على عكس إيمان الأمم المجاورين لإسرائيل، وبيصف قوة ومجد الرب باللغة اللي يفهمها العالم والشعب المجاور ليه من خلال وصفه لقدرة وعظمة الرب في سيطرته على الطبيعة. فبيوصف قوة الرب أنها عاصفة قوية جدا، والعاصفة دي جاية من شمال جبال لبنان، وابتدى يوصف أن قوة العاصفة دي أدت إلى أثار هائلة. فمن شدة رياح العاصفة كانت بتقتلع أشجار أرز لبنان، ومعروف إن شجر أرز لبنان ده من أقوى الأشجار وأثبتها، وهو أعظم شجر الغابة اللي كانت بتشتهر بقوتها وصلابتها، لكن ما قدرتش تقف قدام شدة الرياح، فتم اقتلاعها كأنها عشب أخضر قدام عجل قوي. مش بس كده، لكن كمان الجبال الشامخة ما قدرتش تصمت قدام العاصفة. ويذكر هنا داود جبلين مهمين جدا هما لبنان وسريون، ودول الجبلين الرئيسيين في فلسطين، ما قدروش انهم يصمدوا قدام العاصفة، وبقيوا زي صغار البقر الوحشي انه بيتنطط قدام العاصفة. كمان يكمل داود في وصفه لهذه العاصفة الرعدية ان كان بيصاحبها زلزلة وبرق، وكمان يذكر اسم برية قادش الموجودة في اقصى جنوب البلاد. وهنا بتنتهي العاصفة لكن تأثيرها مازال قوي، حتى إن الأيائل المعروف عنها بسرعة الجري وإن ولادتها لأطفالها صعبة، لكن لما جت العاصفة القوية خافت الغزلان، ارتعبت، جريت بكل طاقتها، وكمان ولدت قبل الأوان. فداود يا حبايب في المزمور ده بيعلن عن سلطان الله وقوته وقدرته في شكل صورة شعرية عن العاصفة الرعدية دي، وبيقول إذا كان تأثيرها هائل ومخيف على باقي الشعوب، لكن على شعب الرب موضوع تأثيرها ده مختلف، فشعب الرب لا يعتريهم أي خوف بل يباركهم بالسلام. يا رب بنبارك اسمك القدوس ونعظم شخصك. يا رب زي ما الطبيعة بتظهر مجدك وقوتك، ساعدنا إحنا كمان أولادك البشر إن إحنا نظهر مجدك
نعكس صفاتك ونظهر قوتك في حياتنا. ساعدنا يا رب أن نقدم لشخصك مجدا وعزا من خلال سلوكنا وبالطريقة اللي يفهمها العالم. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايماً في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسدياً مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته. الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايماً مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت، الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك حتى لو ما خفناش، يكفي وجودك أنت وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. جاي أصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت رب أبونا. بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

مش كلام أغنية، دي قصة حقيقية حصلت وهتحصل وبتحصل ليك وليا.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: فيليكس الوالي وهو بحاكم بولس، لما ابتدى بولس يتكلم عن العفة وعن الدينونة اترعب، فراح قال له كلمة كده غريبة، قال له اذهب الآن ومتى حصلت على وقت أستدعيك. وحصل على وقت؟ ما حصلش على وقت، وطبعا مصيره معروف. أو هيكون يضحك عليك بكلمة بعدين. عشان كده إذا كان ربنا يتكلم معك بشكل أو بآخر، واللي بينادي لمس قلبك وقال لك تعال لي وأنا هغير حياتك، ما تمشيش من هنا غير لما حد يصلي معك. ما تمشيش من هنا غير لما حد يصلي معك. هذه ليست دعوة لطائفة معينة، شيل من مخك الفكرة دي. هذه ليست دعوة لطائفة معينة، هذه دعوة للحياة يقدمها رئيس الحياة وصاحب الحياة. مش أنا اللي قلت إن عطش أحد يقبل إلي، مش أنا مش يقبل إلى كنيستي، مش أنا، هو اللي بيقول يقبل إلي، هو ده بس اللي أنت تروح له. وبعد كده أعبد الرب في كنيستك، أعبد الرب في كنيستك، بس كنت عرفه. ما تعتمدش على إنك بتاخد بركة من أي حد وأنت ما تعرفوش. اللي واقف بيصرخ على قارعة طريق البشرية يقولك تعالي يا رويني يا يسوع بحنانك. يا ريت ده يكون فرحتنا الحقيقية، لقاءنا مع الرب يسوع بيفرح.

وسخ سخ قوم. ده ليك الكلام يلي انت عايش عيشة والسلام، لا ليها معنى ولا ليها طعم ولا ليها لزوم. ويومك يمر ليل في نهار، ومعاه العمر يطير بخار، فتيه وضياع ومصير محتوم. وطول اصلا انا حاسس اني وسط الزحام من داس، ما انا طيار جارف لكل الناس، ومين عكس الطيار ده يقدر يعوم؟ صوت يسوع من بعيد، عندي لك حل اكيد، ده انا اخلقك من جديد واحط في طريقك نور، وابني لحياتك سور يحميك من الضياع والتيه، ويبقى لحياتك الف سبب وجيه. ده انت انتهت في وسط الزحام، اسمك عندي من قلب الزحام معلوم.

أهلا بيكم في برنامج كلمة وصلوة، البرنامج اللي دايما موجود علشان نفتكر بعض، نصلي لبعض، ونقف قدام ربنا بطلبات كتير إخواتنا بعتنها لنا من كل حتة في مصر والعالم. نفسي أبتدي كده بطلبات حد بيقول لنا أنا نفسي أخلص من ضغوط الحياة، عندي أشهر متأخرة وتليفونات وضغوط نفسية رهيبة من كل حتة، أنا بفكر أنتحر، بس اللي مخوفني إن في قروض باسم مراتي وأمي، فأنا خايف عليهم أسيبهم لوحدهم في الدنيا. قد إيه طلبة غالية إن أنت بعت لنا، وقد إيه شيء صعب اللي أنت بتمر بيه، وقد إيه العالم قاسي والحياة مليانة ضغوطات، لكن لا تفقد إيمانك. لو أنت بتسمعني دلوقتي أو اللي بيسمعني حاسس بأخونا اللي بيعدي في ظروف صعبة، ويمكن أنت كمان عديت في ظروف زيها، أصلي من كل قلبي إنك ما تستسلمش، أصلي من كل قلبي تدي فرصة تاني، ارجع اقعد قدام الرب وقول له اعملها ازاي يا رب. يا رب انت اشطر مهندس، انت اشطر دكتور، انت اشطر رجل اعمال، انت اشطر كل حاجة، انت اله كامل، انت اله بتفهم في كل شيء وبارع في كل شيء، انت الخالق الكبير. صلي من اجل كل واحد بيعدي في وقت صعب ويفكر في الانتحار. انت يا رب اللي تنقذ، انت اللي تحيي، انت اللي تمد ايدك وتقول سلام اترك ليك، سلام اعطيك. حد تاني بيقول انا من كتر الشغل مش قادر افتح عيني، عايز اكفي المعيشه بتاعتي، بقيت ميت صاحي، انا شاب عنده 41 سنه مريض قلب. يعني امر صعب فعلا، والطلبات دي صدف انها تحت بعضها واحنا بنقراها في البرنامج، لكن يظهر كده محتاجين نصلي لبعض اكتر واكتر ونطمن على بعض، لأنه يمكن القليل اللي عندك تروح تحطه في إيدين الرب يبقى كتير. ينفع لو عندك حاجة بسيطة وحس إنها ما تكفيش زي دهنة الزيت وكوار الدقيق، ينفع تشارك بيه ناس تانيين، وساعتها الرب هيبارك، وكوز الزيت مش هينقص وكوار الدقيق لا يفرغ. كأن كده الطلبات دي بتفكرنا بمعجزات كتيرة الرب عملها من أمور صغيرة تحولت لبركة لناس كتير، زي إشباع الألاف بخمس خبزات وسمكتين. رب يقول لك هات القليل اللي عندك وأنا هخليه كتير وبارك فيه، بس اعمل خطوة إيمان. يا رب أنا بصلي من أجل كل واحد داريان بحد ويقول أنا هعمل له إيه، أنا مكفي نفسي بالعافية، لكن يظهر يا رب أنت عايز تبعتنا لبعض نشدد ونشجع ونقوي بعض ونسير في جدة هذه الحياة. ادينا نعمة يا رب، ادينا نعمة نحس ببعض، ادينا نعمة نشجع بعض ونزق بعض لقدام. عندي طلبات كتير عايز اقراها ورا بعض علشان نصلي لها قبل وقت حلقتنا ما يخلص. حد بيقول انا ضغط الدم عندي مرتفع جدا ومحتاج صلاة ان الرب يسوع يشفيني. حد بيقول محتاجة صلاة من اجل مرض مناعي بيهاجم اعضاء جسمي كله. حد تاني بيقول محتاجة صلاة لاجل اولادي وكتب اسمائهم. حد عنده مشكلة في الشغل والبنت جالها شغل في السياحة في بلد بعيدة وخايفة عليها أنها تسافر لوحدها. حد تاني باعت بيقول أنا عايزة أصلي من أجل أن ولادي تحيا في مخافة الله ويكون ممتنين لربنا غير متذمرين وشاكرين. طلبات كتيرة قوي. حد كمان بيقول لنا الرجاء الصلاة من أجل شخص محبوس ظلم وفي ورطة كبيرة هتحصل قريب لو ربنا ما تدخلش كل حاجة هتبوظ. صلي من كل قلبي يا رب لأجل كل واحد بعت لنا طلبات الصلاة، لأجل كل واحد مريض، لأجل كل واحد تعبان، لأجل كل واحد مظلوم. أنت يا رب إيدك اللي تشجع، إيدك اللي تشفي، إيدك يا رب اللي خلف الأمور، أنت مسيطر، أنت متسلط في مملكة الناس، أنت العالي، أنت الكبير بتاعنا. بنجيلك ونقولك حل أنت الأمر يا رب. فارق معايا المعجزة بتاعت إشباع الألاف، وإن يسوع قال لهم أعطوهم أنتوا ليأكلوا، وما لقيوش غير الخمس خبزات والسمكتين بتوع طفل صغير جاي يسمع يسوع، ويسوع قال لهم هاتوا القليل ده وأنا هخليه كتير. ويقول كده الكتاب إنه يسوع أخذ وصلى وبارك وكسر وأشبع ألوفات، وفضل عنهم 12 أوف رجعوا محملين. من كل قلبي بقولك يمكن عندك نص ساعة زيادة في يومك حد محتاجها عشان يتشجع، يمكن يكون عندك
كسرة عيش زيادة في بيتك بس حد مش لاقيها. اوعى تقول اللي عندي قليل واعمل بيه ايه، لكن حط القليل اللي في ايد ربنا، الله هيباركه ويستخدمه لاجل كثيرين. ثق فيه، هو موجود وهو حي. امين. كنتم معانا في برنامج كلمة وصلوة. ابعتوا لنا طلباتكم وصلواتكم، هنصلي لكم، ولو حصل اي استجابة ارجوكم ابعتوها لنا علشان نتشجع معاكم باستجابات الله. ربنا معاكم، هنستناكم يوم السبت اللي جاي الساعة 12 الظهر، كمان الإعادة الساعة 6 بالليل. ربنا معاكم.

يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط من ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتألم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفية، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.

في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكم بشكل سريع هو أنا مين، عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ اسألوا، اطلبوا، اقرعوا. ده التعليم اللي قاله الرب يسوع، اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. في تصاعد، في عمق أعمق في كل كلمة قالها الرب يسوع. لما بروح أسأل، اسألوا تعطوا. ممكن هتيجي تسألني عن معلومة هتاخدها، لكن لما بتطلب ده مستوى أعمق، انت جاي تطلب بإيمان وجاي تطلبني. اطلب الرب، اطلبونني تجدونني، استطلبونني بكل قلوبكم. لكن المستوى الأعمق هو القرع، هو الإصرار، هو المثابرة. أنا رايح بخبط، أنا مصر أن يا رب أخد الاستجابة من عندك. رب يسوع علمنا لما نسأل أو نطلب أو نقرع ثلاث حاجات مهمين. أول حاجة، ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن. إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله. أول شرط أو أول حاجة محتاجين وإحنا بنصلي إن إحنا نطلب باسمه. يعني إيه باسمه؟ يعني متوافقة طلبتي مع مشيئته، مع فكره، معتمد على اسمه، معتمد على قوته، معتمد على سلطانه. والشرط الثاني، لأني الحق أقول لكم إن من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن إن ما يقول يكون، مهما قال يكون له. الطلبة الثانية أو الشرط الثاني إنك تطلب بإيمان بلا شك. بأول حاجة لما تطلب وتسأل الرب اسأل باسمه، ثاني حاجة اطلب بإيمان. لذلك أقول لكم كل ما تطلبونه حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم. آمن هيكون ليك الطلب بتاعك. لكن الحاجة الثالثة والأخيرة، وهذه هي الثقة التي لنا عنده، إنه إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا. إن طلبنا حسب مشيئته، عشان كده لما نيجي نطلب باسمه، نطلب بإيمان، ونطلب بحسب مشيئته.

حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب ما فيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن.

0: اتفضلوا.
1: يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معانا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist، من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أندخ. حلقتنا النهاردة عن نوع مختلف خالص من الخوف، خوف من الماذا لو. ماذا لو؟ ماذا لو ده تساؤل كبير جدا ممكن نكون بنسأله لنفسينا كل يوم أو في كل مواقف الحياة المختلفة. لكن ممكن نحول التساؤل ده من أداة تعطيل إن احنا نتحرك وإن احنا ننجز، من أداة للخوف، إلى أداة إن احنا نخطط ونحاول إن احنا نوصل لماذا لو. وإحنا بنخطط كمان احنا محتاجين يكون عندنا إيمان، وإحنا بنخطط بإلهنا، إلهنا اللي بيدينا ويساعدنا إن احنا نخطط، وبيرشدنا كمان بالإيمان إن احنا نفكر في مستقبلنا بكرة وبعده. النهاردة هنتكلم عن نوع متوحش جدا جدا في حياتنا، بيضايقنا في الحياة، بيعصبنا في الحياة، واقف على باب كل واحد فينا، واقف قدام دماغ كل واحد فينا، واقف جوه مشاعر كل واحد فينا. وحش النهاردة اسمه وحش ماذا لو. ماذا لو كلمة يمكن تكون علامة استفهام في اللغة العربية الجميلة بتاعتنا، لكن سؤال بنسأله لنفسينا كل يوم، ويا إما السؤال ده بيكون حافز للنجاح، يا إما بيسحبنا ويرجعنا لورا. زي مثلا ماذا لو فشلت؟ يعني أنا داخل على مشروع بس السؤال اللي أسأله ماذا لو فشلت؟ طب أنا هعمل إيه لو فشلت؟ ماذا لو الناس ضحكت عليا؟ لو أنا وقفت أخد قيادة أو بتكلم في مكان عام أو لمجموعة من الناس، ماذا لو غلطت والناس ضحكت عليا؟ ماذا لو خسرت فلوسي؟ لو أنا داخل في مشروع مثلا أو تجارة معينة، ماذا لو خسرت فلوسي أو حتى خسرت وقتي، وأقول إن أنا قضيت سنين كتيرة في الحياة من غير ما أنجز حاجة. الأسئلة دي يا حبايب مش مجرد أفكار عادية بتعدي على دماغنا، دي قيود بتلف حوالين دماغنا وإيدينا ورجلينا كل يوم عشان نفضل في أماكننا. خلونا النهاردة يكون عندنا الجرأة إن احنا نفك القيود دي سوا، نتعامل مع الوحش الكبير ماذا لو ده إزاي في حياتنا. روحيا الخوف من المستقبل هو نقص في الإيمان. ربنا بيشجعنا دايما إن يكون عندنا إيمان ناحية اليوم الحاضر النهاردة، خبزنا كفافنا، وناحية المستقبل المضمون في إيد ربنا. عارف إيه هي المشكلة الحقيقية؟ إن احنا بنستخدم خيالنا اللي هو نعمة كبيرة من ربنا عشان نبني سيناريوهات مرعبة تحبطنا وترجعنا لورا. الخوف ده طاقة، لو وجهتها للسيناريو الأسوأ هتحبط وترجع لورا، ولو وجهتها باليقين والإيمان هتحجز مكان محترم ورائع جدا ومتميز لبكرة. حاجة صعبة قوي ماذا لو، لكن تعالى تحط المخاوف بتاعتك النهاردة قدام ربنا وتصلي معايا وتقول يا رب أنا سألت نفسي السؤال ده كتير جدا، ماذا لو فشلت؟ ماذا لو الناس ضحكت عليا؟ ماذا لو خسرت فلوسي؟ والأسئلة دي كانت بترجعني لورا، لكن باجي يا رب وبحط المخاوف دي بين إيديك، وبحط الأسئلة الصعبة والمرعبة دي بين إيديك، وبصدق يا رب أنك تقدر تحول كل مخاوف جوايا لإيمان ويقين في شخصك الكريم، إنك تصنع عجبا في المستقبل من خلالي. آمين.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

في بطرس الأولى 1:3 بيقول كده: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات، لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلكم أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمن الأخير. وعدد 8 بيقول كده: الذي وإن لم تروا تحبونه لكن عندكم فرح تبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد، وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به، وده اللي ينفع نعيش به، تبتهجون بفرح بفرح لا ينطق به ومجيد. تعالوا نسبح الوقت الجاي، نفرح بالرب ونتسند على الوعد وإحنا بنقوله الكلام الجاي ده.

معلش انت زعلت جدا لما شفت الكرتون اللي فيه ناس داخله في علاقه مش طبيعيه وقررت تقاطع الشركه المنتجه عشان تحمي ولادك، بس مش شايف ان اللي انت بتحاربه عشان تحمي اطفالك ده بيحصل لك انت كشخص بالغ كبير كل يوم؟ انا بيحصل لي كل يوم. من كام شهر شفت اعلان بيقول لك ما تفوتش المسلسل ده، علاقات، خيانات. ثانيه واحده، خيانات؟ خيانات هي دي نقطة البيع اللي انت بتبيع لي بيها المسلسل؟ هي دي بقت الميزة اللي هتخليني اتفرج على المسلسل؟ اقول لك حاجة تاني، فاكر من كام سنة كان في مسلسل عن شوية حرامية لزاز، الناس حبتهم، كل الناس حبتهم مع انهم حرامية. ايوة كوميديا، بس تنكر انك شوية بشوية نسيت انهم حرامية؟ اهي شوية بشوية دي اسمها التطبيع، يعني اللي كان مرفوض بقى عادي، بعدين بقى ممتع، بعدين بقى كول، وفي الآخر اتبنيناه، أنا وإنت اتبنيناه وبقينا بندافع عنه. والكارثة إنك ممكن إنت تكون بتقاوم بس الناس حواليك بتقولك يا عم يلا ما تحبكهاش، هو في إيه؟ الميديا حوالينا بتسرسب لنا الغلط شوية بشوية، بتبيع لك السم في علبة شيك. أنا وإنت محتاجين نصحى ونصحي بعض قبل ما نلاقي نفسنا بنضحك على اللي بيدمرنا.

عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكي أبصر قوتك ومجدك

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: المزمور 70 لإمام المغنين لداود للتذكير.
3: اللهم إلى تنجيتي، يا رب إلى معونتي أسرع، ليخزى ويخجل طالبو نفسي، ليرتد إلى خلف ويخجل المشتهون لي شرا، ليرجع من أجل خزيهم القائلون ها ها، وليبتهج ويفرح بك كل طالبيك، وليقل دائما محب خلاصك، ليتعظم الرب. أما أنا فمسكين وفقير، اللهم أسرع إلي، معيني ومنقذي أنت يا رب لا تبطئ.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد مكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة كنت قايمة وحاسة إني عايزة أرجع أعرف أهدأ قدام ربنا، فكنت بقوله كده: علمني من جديد أرجع واهدى جدا بين إيديك. إيه اللي شغلني مالكش رأي وحل ليه؟ إيه اللي ممكن أنا أشيل همه وإنت ما تقدرش عليه؟ الراحة دي هديتك لينا مع الخلاص والفداء والحياة الأبدية والبنوية. الراحة دي مطلب بشري، إنت عارف احتياجنا ليه. الراحة الذهنية والفكرية والجسدية، إنت مهتم إننا نرتاح. إذا كنت أنت اللي مش بتتعب ولا بتكل، مكتوب عنك في تكوين 2:2: وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل، وبارك الله اليوم السابع وقدسه، لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقا. أنت عارف أننا محتاجين للراحة، عشان كده وريتنا مثال إنك أنت نفسك ارتحت بعد ما عملت الخليقة كلها، وكأنك كل شوية كأب حنين على أولاده بتيجي تضمنا ليك وتقول لنا تعالوا ارتاحوا فيا. وحسيت كده كأن ربنا بيقول لي بالروح القدس: ارتاحوا من اللي شاغل أذهانكم وسارق سلامكم، ارتاحوا من اللي شايلينه على كتافكم أنا أشيله عنكم، أنا أعرف أهتم بيه أكتر منكم. يسوع كان في الصبح باكر جدا يقوم ويروح لموضع خلاء عشان يرتاح فيا من كل اللي كان بيعمله مع كل الناس اللي بتبقى حواليه حتى التلاميذ. والكلام ده مكتوب في إنجيل مرقس أصحاح 1:35، بيقولها كده بالترجمة المبسطة: وفي الصباح الباكر قبل شروق الشمس خرج يسوع وحده وذهب إلى مكان منعزل ليصلي. كان مهم قوي الوقت ده بالنسبة لي، كان عارف إن وسط زحمة اليوم ومقابلاته الكتيرة مع جموع من البشر مش هيعرف يقضي الوقت ده معايا. كان بيرتاح فيا وفي التواصل اللي بينا. ولما أرسل التلاميذ وحدهم للقرى المحيطة ورجعوا وابتدوا يخبروه على اللي حصل معاهم، فمرقس 6:31 بيقول كده: فقال لهم: تعالوا أنتم منفردين إلى موضع خلاء واستريحوا قليلا، لأن القادمين والذاهبين كانوا كثيرين ولم تتيسر لهم فرصة للأكل. والترجمة المبسطة بيقولها كده: فقال لهم: تعالوا لنذهب وحدنا إلى مكان منعزل ونستريح قليلا. أنتم محتاجين للراحة، والراحة مش يعني الكسل والنوم وإنك ما تعملش حاجة، لأ، الراحة يعني تنزل الأحمال اللي على كتافك والهموم اللي ملياك من جوه. أنت ممكن ما تعملش حاجة خالص وتبقى برضو مش مرتاح. الراحة أمر داخلي تستقبله في روحك فيدلك على اللي لازم تعمله عشان تستمتع بيه. وانت لو شايل حاجة ما تعرفش ترتاح إلا لو سلمتها لحد انت عارف كويس إنه فعلا هيشيلها مكانك بكل قلبه. والناس اللي حواليك يمكن يقدروا يشيلوا شوية حاجات عنك، لكن في أمور عميقة محدش يعرف يشيلها عنك، ويمكن انت نفسك كمان ما تعرفش تحلها ولا تشيلها. مفيش غير أبوك هو اللي يشيلها عنك، وتبقى عارف ومتأكد إن هو هيعتني بيها أضعاف أضعاف اهتمامك أنت وعنايتك بيها. وتسليم الأمور دي تسليم كامل، محتاج وعي وإدراك وإرادة. ما تسلمنيش الحاجة ولاقيك زي ما أنت شايلها معايا. صدقني أنا مش محتاج مساعدتك، أنا محتاج ثقتك، عشان من غير ثقتك وتصديقك فيا أنا ما أقدرش أعمل حاجة في اللي أنت سلمته لي ده، حتى لو كنت عايز وحتى لو كنت قادر. إيمانك مهم، هي دي معادلة السماء، ومفيش حاجة تمشي من غيرها. إذا مش واثق فيا وفي قدرتي وفي مكانتك عندي، إزاي أقدر أمد إيدي وساعدك وعينك بحق وحقيقي؟ إذا دايما متشكك مش هتقدر ترتاح، وأنا مش هعرف أشتغل وأعمل دوري معاك. عشان كده مهم قوي الوقت الخاص اللي بنقضيه سوا، اللي فيه تعرفني كويس من قريب، تتكلم وأسمعك، وأنا كمان تديني فرصة أتكلم وتسمعني. ولما يبقى عندك الودان المدربة على سماع صوتي، هتقدر تحس بيا وأنا بقولك ما تخافش، ارمي حملك عليا. وكلمتي لما توصل لقلبك والكيانك الداخلي وذهنك يتملي بيها، هتعرف وقتها تاخد خطوة الإيمان اللي فيها ترمي حملك عليا، وانت متأكد اني مش هخذلك أبدا، لأن ده مش أنا ولا دي طبيعتي. في مزمور 34 داود بيقول الكلمات دي من عدد 4: طلبت إلى الرب فاستجاب لي، ومن كل مخاوفي أنقذني. نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل. هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: إني لله لجأت فأجابني، ومن جميع مخاوفي خلصني. انظروا إليه واستنيروا فلن تخجل وجوهكم. دعوت أنا المسكينة فسمعني الله ومن متاعبي أنقذني. داود ما كانش بيجاملني، كان بيسكب قلبه في المزامير، كان عارف فين المكان اللي بيرتاح فيه بحق وحقيقي من كل دوشة حياته. فمزمور 23 بيقول الكلمات دي: الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني، إلى مياه الراحة يردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: الله راعي فلن ينقصني شيء، في مراع خصبة يسكنني، إلى جداول هادئة يقودني، ينعش روحي، وعلى طرق صالحة يهديني. وده اللي عايز أعمله مع كل واحد وواحدة فيكم، أنعش روحكم ونفسكم. وده مش ممكن يحصل من غير ما تتعلموا إزاي ترتاحوا فيا. ترموا كل همكم عليا وما ترجعوش تشلوه. أنا اللي بدعيكم تعملوا كده، لأن الأحمال دي منعاكم إنكم تشوفوا أمور كتيرة أهم محتاجين تعيشوها. لكن الأحمال دي عاملة دوشة جواكم وجوه نفوسكم وأذهانكم، وعمالة تلح عليكم إنكم تلاقوا لها حلول. والحل الحقيقي إنكم تحطوها قدامي وتسيبوها، وأنا في وقته أسرع به. ثقوا فيا وفي محبتي وفي عنايتي الفائقة بيكم وبكل تفاصيل حياتكم. إبليس عايزك تلف وتدور وشيلك هموم أكتر عشان تفضل واقع تحت ضغط طول الوقت، حتى لو ضغط الخدمة. خد بالك، لازم تتعلم توقف، تتعلم ترتاح فيا، وتتعلم تسيب شوية أمور لناس تانية تعملها. ما تفرحش إنك شايل الحمل كله على كتافك، لو شايل أكتر من اللازم يبقى في حاجة غلط. يسوع قال: نيري هين وحملي خفيف. إذا تقل عليك يبقى أنت شايل حاجات مش بتاعتي، وأنا اللي أقدر أشاور لك عليها، وأنا اللي أعرف أريحك بحق وحقيقي وأنعش روحك ونفسك. آمين.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

شاور على نفسك وقول غالي محبوب فعليك، عشان كده تطمن

لا كورونا ولا فيروس ولا وباء، واحنا في دم المظلوم على ابليس وكل اللي شبهه مضمون.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج اسلوب حياة مع القس عزت شاكر.
1: من بين النكت المضحكة اللي أنا سمعتها إن واحد مرة بالليل جات له أزمة قلبية. مراته بتقول له في إيه؟ قال لها اطلبي الإسعاف. مسكت الموبايل بتاعه وبتقول له قول لي الباسورد. قال لها باسورد؟ لا خلاص فوضت أمر إلى الله. بقى يا راجل خايف إن مراتك تشوف اللي على الموبايل بتاعك ويمكن بعد دقيقة تكون قدام الديان العادل، مش خايف منه؟ عايز أقول لكل اللي بيشوفني النضوج الحقيقي إن الموبايل بتاعي ما يكونش عليه أسماء أو رسائل أو مكالمات أخاف إن مراتي أو ولادي يشوفوها. النضوج الحقيقي في الاستقامة، النضوج الحقيقي في الأمانة اللي عايز أقوله

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع المزمور 30. العنوان بيقول مزمور أغنية تدشين البيت لداود. بعض الدارسين بيقول إن داود كتب المزمور بمناسبة تدشين بيت الرب، لكن بالتأكيد مش هيكل سليمان، فيعتقدوا بالبيت إنه يقصد بيه الخيمة اللي أقامها داود في أورشليم علشان تابوت العهد، أو ربما كانت هي دي المناسبة لتدشين موقع الهيكل. والبعض الآخر بيقول إن دي مناسبة تدشين بيت داود نفسه اللي كان هيسكن فيه. لكن واضح جداً إن مزمور 30 هو مزمور شكر وامتنان فردي من داود للرب. فداود بيشهد عن معاملات الله معاه كفرد، وبيحكي لنا عن اختبار شخصي حصل معاه. والدليل على كده إن داود ابتدى المزمور ونهاه بتقديم التسبيح للرب. فأول جملة في المزمور بتقول أعظمك يا رب بسبب اللي حصل معايا، فهنا كأنه بيبص لورا وبيقدم شهادة عن اللي حصل معاه، وابتدى يحكي ويقول إيه اللي حصل معاه، وقال له يا رب أنا بعظم اسمك لأنك نشلتني. في الأصل العبري نشلتني دي بتعبر عن عملية سحب واستخراج المية من البئر، فالمقصود هنا يا رب أنت نجتني من الموت، مش بس كده لكنك كمان ولم تشمت بي أعدائي، فأنت ما خلتنيش يا رب أخزى أو أتكسف قدام أعدائي. ويكمل داود ويخاطب الرب ويقول له يا رب إلهي، فعايز يقول إن الرب زي ما هو إله إسرائيل، لكن أنا معايا مختلف، أنا في علاقة شخصية فردية مع الرب، هو إلهي أنا داود، فهو إله إسرائيل أيوة، لكن هو إله شخصي ليا، فبيني وبين الرب اختبارات ومعاملات شخصية. وابتدى يكمل ويقول داود عن الإله الشخصي ليه ويقول أنا استغثت بك فشفيتني، ففي الوقت اللي كان لا رجاء ليا للنجاة صرخت ليك وانت شفتني واستجبت لصلاتي، كمان يا رب انت أصعدت من الهاوية نفسي، أحييتني من بين الهابطين في الجب. في حياتي لما كانت خلاص قربت على النهاية انت برحمتك أنقذتني. بعد ما داود شهد عن الاختبار الشخصي والعلاقة الشخصية الفريدة اللي بينه وبين إلهه، ابتدى ينتقل في عدد 4 ويقدم دعوة للشعب ويشجعهم على التسبيح للرب وتعظيم عمله. فبيقول لهم في عدد 4 رنموا للرب أتقياؤه واحمدوا ذكر قدسه. ليه عايزنا داود نشترك معاك ونرنم ونحمد الرب؟ بيقول لأن للحظة غضبه حياة في رضاه. فأنا يا حبايب يا شعب الرب أنا عملت كل ما كان يغضب الله مني، ولكن هو في رحمته عفى عني. وهناك معنى وقيمة واستمتاع بالحياة لما بيكون راضي عني. كمل داود ويقول ده أنا حتى كان في أيام عند المساء يبيت البكاء، لكن كان في الصباح الرب بيرد نفسي ويصبح الترنم في لساني. طب إيه اللي حصل معاك يا داود عشان تقول كده؟ فيقول في عدد 6 أني أنا أحزنت قلب الرب لأني أصبت بالتكبر والاعتماد على الذات، واستبدلت الاتكال على الرب وعبادة الرب بالاتكال على نفسي، لدرجة أنه في عدد 6 يقول أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. وداود هنا كأنه كان أصبح واثق جدا في نفسه ونسي اعتماده الكلي على الرب، والنتيجة الطبيعية للتكبر والاتكال على النفس إن الرب حجب وجهه، فأصبح داود مرتاع. وبسرعة صلى داود لكي يرحم الرب، وكانت طلبته إنه يا رب إذا سمحت لي بالموت فلن أكون قادرا على تقديم التمجيد ليك، فإيه الفايدة من موتي لو أنا مش هقدر أحمدك وأمجدك؟ ويختم داود المزمور بتعهده مرة تانية إنه سيظل يسبح الرب، وقال له لكي تترنم لك روحي ولا تسكت يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك. يا رب بصلي لنفسي ولأجل كل واحد بيسمعنا إن تكون لينا علاقة شخصية حقيقية مليانة بالاختبارات الشخصية مع شخصك. يا رب بصلي إن يكون هدفنا وشغلنا الشاغل في الحياة هو رضاك. احفظنا من التكبر والذات وإن نتكل ونعتمد على نفسنا وعلى ذواتنا. يا رب ادينا ان احنا نعظمك ونسبحك وتترنم لك ارواحنا، لانه الى الابد رحمتك. امين. عزيزي المستمع بنرحب بيك، لو عندك اي سؤال او استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الافضل او على الراديو، وهيسعدنا ان احنا نكون بنرد عليك.

عمرك حسيت انك حافظ مش فاهم؟ او انك فاهم بس مش حاسس؟ مش متأكد؟ شاكك؟ جواك اسئلة خايف تقولها بصوت عالي؟ او خايف حتى تفكر فيها عشان ما تبقاش وحش؟ ازاي بسمع عن ربنا كلام غير اللي بشوفه منه؟ ازاي الناس دي بتقول ان قريب قوي كده؟ اشمعنى انا اللي مش حاسس زيهم؟ احب اقولك ان ده شيء طبيعي. الله لو ما كانش حلو حقيقي كده ما كانش إبليس هيبذل كل المجهود ده عشان يشككنا فيه أنا وإنت. طبيعي جدا إنك تفكر وتقلق وتتلخبط، لكن لو حسيت بكده في يوم ما تمثلش على نفسك، دور، ذاكر، اسأل، أكيد هتوصل.

يا رب يا صعب، أشكرك إنك إله صالح وأمين. أشكرك يا رب إن أنت حاضر في وسطنا. أشكرك يا رب إنك بتسمع أنات قلوبنا. يا رب بحط بين إيدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتألم. تيجي يا رب يا صعب طيب كل قلب يا رب. أنت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفية، لأن أنت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق إن أنت يا رب بتقدر تداوي. أنت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه.

قوة التسبيح. شعب في القديم رب قال لهم لفوا حوالين أسوار أريحة، في اليوم الأخير هيهتفوا واللويين اللي قدامهم بالبوق وتسقط الأسوار. بولس وسيلة في السجن كانوا بيصلوا ويسبحان الله، يحصل إيه؟ تتفك القيود. الملائكة في السماء وهي بتسبح الرب وتقول قدوس قدوس، في أشعياء يقول لك وارتجت أساسات، فاهتزت أساسات العتب، قوة التسبيح. التنيمة اللي جاية بتقول بالهتاف نعلن اسمه في كل الأرض بدون ما نخاف. الحتة اللي جاية بقى دي زي ما فيها قوة بتخوفني جدا، بتوقفني قدام نفسي ونقدم له الغالي وكل الأهداف. وكل مرة أجي أرنم الترنيمة جوايا أقول يا ترى أنت بتقدم الغالي، يا ترى كل أهدافك لمجد الرب، وحط نفسي في الحتة دي واكتشف الحل في الحتة اللي بعديها. نخلع كل الزيف قدامه لأنه النور، أجي اعترف بخطيتي قدامه، يكشف ما يفضحش، يكشف دواخلي ما يفضحهاش، أنا وهو لوحدينا، الزيف يتخلع في النور، فأقدر ساعتها أعلن اسمه في كل الأرض بدون ما أخاف. تعالوا نقف ونرنم مع بعض الترنيمة الجميلة دي ونعترف إنه فخر الكنيسة وجمالها سيدها المسيح.

أهلا بيكم في برنامج كلمة وصلوة، البرنامج اللي دايما موجود علشان نفتكر بعض، نصلي لبعض ونقف قدام ربنا بطلبات كتير إخواتنا بعتنها لنا من كل حتة في مصر والعالم. نفسي أبتدي كده بطلبات، حد بيقول لنا أنا نفسي أخلص من ضغوط الحياة، عندي أشهر متأخرة وتليفونات وضغوط نفسية رهيبة من كل حتة، أنا بفكر أنتحر، بس اللي مخوفني إن في قروض باسم مراتي وأمي، فأنا خايف عليهم أسيبهم لوحدهم في الدنيا. قد إيه طلبة غالية إن أنت بعت لنا، وقد إيه شيء صعب اللي أنت بتمر بيه، وقد إيه العالم قاسي والحياة مليانة ضغوطات، لكن لا تفقد إيمانك. لو أنت بتسمعني دلوقتي أو اللي بيسمعني حاسس بأخونا اللي بيعدي في ظروف صعبة، ويمكن أنت كمان عديت في ظروف زيها، أصلي من كل قلبي إنك ما تستسلمش، أصلي من كل قلبي تدي فرصة تاني، ارجع اقعد قدام الرب وقول له اعملها ازاي يا رب. يا رب انت اشطر مهندس، انت اشطر دكتور، انت اشطر رجل اعمال، انت اشطر كل حاجة، انت اله كامل، انت اله بتفهم في كل شيء وبارع في كل شيء، انت الخالق الكبير. صلي من اجل كل واحد بيعدي في وقت صعب ويفكر في الانتحار. انت يا رب اللي تنقذ، انت اللي تحيي، انت اللي تمد ايدك وتقول سلام اترك ليك، سلام اعطيك. حد تاني بيقول انا من كتر الشغل مش قادر افتح عيني، عايز اكفي المعيشة بتاعتي، بقيت ميت صاحي، انا شاب عنده 41 سنة مريض قلب، يعني امر صعب فعلا. والطلبات دي صدف انها تحت بعضها واحنا بنقراها في البرنامج، لكن يظهر كده محتاجين نصلي لبعض اكتر واكتر ونطمن على بعض، لانه يمكن القليل اللي عندك تروح تحطه في ايدين الرب يبقى كتير. ينفع لو عندك حاجة بسيطة وحس انها ما تكفيش زي دهنة الزيت وكوار الدقيق، ينفع تشارك بيه ناس تانيين، وساعتها الرب هيبارك وكوز الزيت مش هينقص وكوار الدقيق لا يفرغ. كأن كده الطلبات دي بتفكرنا بمعجزات كتيرة الرب عملها من أمور صغيرة تحولت لبركة لناس كتير، زي إشباع الألاف بخمس خبزات وسمكتين. رب يقولك هات القليل اللي عندك وأنا هخليه كتير وبارك فيه، بس اعمل خطوة إيمان. يا رب أنا بصلي من أجل كل واحد داريان بحد ويقول أنا هعمل له إيه، أنا مكفي نفسي بالعافية، لكن يظهر يا رب أنت عايز تبعتنا لبعض نشدد ونشجع ونقوي بعض ونسير في جدة هذه الحياة. ادينا نعمة يا رب، ادينا نعمة نحس ببعض، ادينا نعمة نشجع بعض ونزق بعض لقدام. عندي طلبات كتير عايز أقراها ورا بعض علشان نصللها قبل وقت حلقتنا ما يخلص. حد بيقول أنا ضغط الدم عندي مرتفع جدا ومحتاج صلاة إن الرب يسوع يشفيني. حد بيقول محتاجة صلاة من أجل مرض مناعي بيهاجم أعضاء جسمي كله. حد تاني بيقول محتاجة صلاة لأجل أولادي وكتب أسمائهم. حد عنده مشكلة في الشغل والبنت جالها شغل في السياحة في بلد بعيدة وخايفة عليها أنها تسافر لوحدها. حد تاني باعت بيقول أنا عايزة أصلي من أجل أن أولادي تحيا في مخافة الله ويكون ممتنين لربنا غير متذمرين وشاكرين. طلبات كتيرة قوي. حد كمان بيقول لنا الرجاء الصلاة من أجل شخص محبوس ظلم وفي ورطة كبيرة هتحصل قريب لو ربنا ما تدخلش كل حاجة هتبوظ. صلي من كل قلبي يا رب لأجل كل واحد بعت لنا طلبات الصلاة، لأجل كل واحد مريض، لأجل كل واحد تعبان، لأجل كل واحد مظلوم. أنت يا رب إيدك اللي تشجع، إيدك اللي تشفي، إيدك يا رب اللي خلف الأمور، أنت مسيطر، أنت متسلط في مملكة الناس، أنت العالي، أنت الكبير بتاعنا. بنجيلك ونقولك حل أنت الأمر يا رب. فارق معايا المعجزة بتاعت إشباع الألاف، وأن يسوع قال لهم أعطوهم أنتوا ليأكلوا، وما لقيوش غير الخمس خبزات والسمكتين بتوع طفل صغير جاي يسمع يسوع، ويسوع قال لهم هاتوا القليل ده وأنا هخليه كتير. ويقول كده الكتاب إنه يسوع أخذ وصلى وبارك وكسر وأشبع ألوفات، وفضل عنهم 12 ألف رجعوا محملين. من كل قلبي بقولك يمكن عندك نص ساعة زيادة في يومك حد محتاجها عشان يتشجع، يمكن يكون عندك
كسرة عيش زيادة في بيتك بس حد مش لاقيها. اوعى تقول اللي عندي قليل واعمل بيه ايه، لكن حط القليل اللي في ايد ربنا، الله هيباركه ويستخدمه لاجل كثيرين. ثق فيه، هو موجود وهو حي. امين. كنتم معانا في برنامج كلمة وصلوة، ابعتوا لنا طلباتكم وصلواتكم، هنصلي لكم، ولو حصل اي استجابه ارجوكم ابعتوها لنا علشان نتشجع معاكم باستجابات الله. ربنا معاكم، هنستناكم يوم السبت اللي جاي الساعه 12 الظهر، كمان الاعاده الساعه 6 بالليل. ربنا معاكم.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب، ان هو يعرف يعمل الصح مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لان احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة ان هم يعملوا اللي انت عايزه، لان اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لان الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح، رب ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

حين يضمنا الحضن الذي لا يغلق أبداً. أهلا بيكم أعزائنا المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل. هنمشي مع بعض رحلة نكتشف فيها نفسنا والزوايا الخفية اللي معطلانا في رحلتنا مع ربنا، رحلة لاكتشاف ما يختبئ في الداخل قبل أن يسرقنا من جديد، وزوايا خفية. أحياناً أكبر خوف بيحرك حياتنا كلها هو خوف محدش شايفه، الخوف من إن حد مهم في حياتنا يمشي، أو إننا مش كفاية، الخوف إننا نتحب النهاردة ونتساب بكرة. الخوف ده بيخلينا نسكت عن وجع ما ينفعش نسكت عليه، ويخلينا نتمسك بعلاقات بتكسرنا، بيخلينا كمان نوافق على فتات الحب اللي بناخده لأننا مقتنعين إننا ما نستحقش أكتر من كده. في ناس بتخاف ترفض طلب مش لأنها مقتنعة، لكن عشان خايفة تخسر القبول، وفي ناس بتفضل طول عمرها بتحاول تثبت إنها تستحق الحب لأن في يوم من الأيام حد مهم في حياتها خلاها تصدق إنها مش كافية. لكن النهاردة هنكتشف إن في حب مختلف، حب لا يتراجع ولا ينسحب ولا يتغير، حب كده جاي يقولك النهاردة حتى لو الكل مشي أنا باقي معاك دايما طول الرحلة، وحتى الشيخوخة، وحتى لحد ما تجيني هفضل معاك. داود النبي كده قال في المزامير: أيضا كنت فتى وقد شخت، ولم أرى صديقا تخلي عنه، ولا ذرية له تلتمس خبزا. حقيقي دي كلمة ربنا، وهي دي الحق. الرفض بيسيب أثر عميق في النفس، يمكن يكون رفض من أب أو أم أو صديق أو شريك حياة، وأحياناً

حتى لو خذلك أقرب الناس ليك، في حضن لا يغلق. إحنا كبشر أحياناً بنحب بشروط، لو نجحت، لو اتغيرت، لو بقيت شبه توقعاتنا. لكن محبة الله مختلفة تماماً. هو مش بيقولك تعالى لما بتكون كويس، لكن بيقولك تعالى زي ما أنت، بضعفك، بحيرتك، بنقصك، بأسئلتك، كسورك، ماضيك. فأفسس بيقول الذي فيه أيضاً نلنا نصيباً حسب القصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته. أفسس 1:11 كما اخترنا فيه قبل تأسيس العالم. أفسس 1:4 قبل ما تنجح، قبل ما تفشل، كان في اختيار إلهي مبني على المحبة. أنت مقبول ومختار. الشيء المريح في علاقتنا بيسوع إنه لا يعمل مع الرفض لمجرد فكرة، هو اختبره. إلى خصته جاء وخصته لم تقبله، يوحنا 1:11. هو تم رفضه، إساءة فهمه، تركه من أقرب الناس ليه، لكنه اختار إنه يحمل الألم ده كله علشان إحنا ما نبقاش أسرى ليه. عشان كده لما بتيجي بوجعك باختيارك بتفتح قلبك ليه، هو مش بيقولك أنا فهمك نظرياً، لأ، هو بيقول أنا عبرت في الطريق ده، أنا حاسس بيك كلياً، حاسس بكل إحساس أنت بتتوجع منه. خوفك من رفض خلاك تتنازل عن حدودك، خلاك تتحط، خلاك تبقى في أماكن بتؤذيك، خلاك بتربط قيمتك برضا الناس حواليك. الحقيقة المؤلمة هي الإنسان اللي ما بيعرفش إنه مقبول في المسيح بيقضي عمره كله بيدور على القبول في أماكن غلط. لكن لما القلب بيستقر في محبة الله بيتحرر، بياخد سلام عجيب، بياخد هدوء، مش لأنه ما عادش محتاج للناس، لأ، لأنه ما عادش بيستمد قيمته منهم. ودي وعود الله للقلب الخايف. هل تنسى الأم رضعها؟ حتى هؤلاء ينسين وأنا لا أنساك، هوذا على كفي نقشتك. أشعياء 49 وآية 15. اكسر يا رب الكذبة اللي بتقول إن قيمتنا مرتبطة بقبول الناس، وعلمنا نلاقي أمننا الحقيقي فيك. ساعدنا ما نعيش أسرى للخوف، بل أبناء واثقين في محبتك. فكرنا دايما بوعدك، لا أهملك ولا أتركك، فنرتاح ونصدق ونعيش أحرار. آمين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ الواحد أوقات كده في ساعة الصبحية ويبقى لسه بيبدأ يومه ويسمع أخبار صعبة جاية من هنا وجاية من هنا. ده بالظبط تقريبا اللي حصل مع الملك يهوشافاط. جاله خبر في يوم فجأة أنه في جيوش جاية تحاربه، جمهور عظيم وجيوش من كذا حتة. فخاف يهوشافاط، لكن بدأ يصلي وبدأ يستخر الرب وقال هذه الكلمات: يا إلهنا أما تقضي عليهم، لأنه ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا. وده اللي بيحصل في حياتنا أوقات كثيرة، فعلا نسمع أخبار صعبة ومشاكل والواحد مش عارف يعمل إيه في الحرب الشديدة والضغط الشديد اللي عليه. لكن المفتاح هنا: يا رب أنا ما فياش قوة، أنا مش عارف أعمل إيه، لكن أنا برفع عيني عليك، لأنه من عندك الحل ومن عندك الرجاء. والحقيقة لما بدأ الشعب يصلي، روح الرب جه على واحد من اللاويين وقال صلاة جميلة جدا، فقال: اصغوا يا جميع يهوذا وسكان أورشليم، وأيها الملك يهوشافاط بيتكلم بسلطان برسالة من الله، هكذا قال الرب لكم: لا تخافوا ولا ترتاعوا بسبب هذا الجمهور الكثير، لأن الحرب ليست لكم بل لله، ليس عليكم أن تحاربوا، لا تخافوا لا ترتاعوا. الرب النهاردة عايز يقولك الحرب مش ديك، والظروف اللي انت بتعدي بيها او اسرتك او حد من اولادك او في شغلك، تأكد انه الحرب ليست لك، الحرب للرب. الرب يعطيك النصرة، والمفتاح اللي عايز ادهولك النهاردة ارفع عينك عليه وقول: يا رب ليس في قوة، لا اعلم ماذا افعل، لكن نحوك يا رب عليا، املاني رجاء واملاني سلام. تأكد ان الرب هيحارب عنك، والرب هيعطيك النصرة وهيسدد الاحتياج وهيشددك ويعطيك نعمة ومعونة.

يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوشة على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أنتخ. النهاردة هنتكلم عن الفشل، وأحيانا كتيرة قوي مش بنحب نتكلم عن الفشل، لكن النهاردة هنتكلم عن نوع مختلف من الفشل لما يكون وقود للنمو وللنجاح في حياتنا. النهاردة محتاجين ننزع فتيل الرعب اللي موجود جوانا من الفشل، اللي بيحول الفشل لوصمة عار في حياتنا. عكس ما يكون الفشل في حياتنا هو بداية جديدة ومعلومات جديدة للنجاح. بيقولوا دايما في نجاح وفي فشل، لكن الحقيقة اللي احنا محتاجين نتعلمها النهاردة ان في نجاح وفي فشل، بس الفشل ده وقود للنمو وللتعلم في حياتنا. الفشل مش عكس النجاح، الفشل هو المسودة اللي بنكتب فيها قصة النجاح. خليني أسألك سؤال النهاردة بصراحة، إيه اللي منعك تسيب منطقة الراحة بتاعتك، منطقة الأنتخة بتاعتك؟ في الغالب هو خوفك من إنك تفشل، إنك تجرب مشروع ويفشل، إنك تدخل في علاقة وتفشل، أو تتعلم مهارة وتكتشف إنك مش شاطر فيها. إحنا تربينا إن الفشل ده نهاية، هي حكم بالإعدام على طموحنا وأهدافنا وأحلامنا. النهاردة أنا جاي أقول لك إن الفشل ده هو بنزين، هو وقود اللي هيحرك عربيتك للقمة. لو مش بتفشل يبقى أنت أكيد مش بتتحرك. ربنا بيعلمنا إن الخطأ ده جزء من بشريتنا، كل واحد من بني آدم بيغلط، مفيش حد ما بيغلطش. لكن الحكمة مش إنك ما تغلطش، لكن الحكمة في التصحيح والرجوع للبدايات عشان أبدأ بشكل جميل وصح، عشان أعرف أنجح وأكمل طريقي صح. ربنا خلقنا عشان نحاول، والمحاولة فيها الصح والغلط. الفشل هو نوع من أنواع السقطات في حياتنا، بس السقطة اللي في حياتنا والفشل اللي في حياتنا ممكن يصقل المعدن الجميل والرائع اللي جوه أرواحنا كلنا، ويخلينا أقوى وأكثر حكمة وخبرة في المستقبل. نفسيا في مفهوم اسمه عقلية النمو. أصحاب العقلية دي بيشوفوا الفشل كأنه معلومة قالت لهم قبل كده، يمكن حاولوا يتعلموها ومعرفوش. المعلومة دي بتقول لهم أن الطريق ده مقفول، ممكن تجرب طريق تاني عشان توصل للهدف بتاعك. منطقة الراحة هي منطقة النجاح المضمون، والنجاح المضمون للأسف ما بيعملش حاجة. لكن الفشل الذكي، لو حبينا نسميه فشل ذكي، هو اللي بيبني فيك خبرة حقيقية مش موجودة في كتاب ولا معلم حتى يقدر يديها لك. الفشل الحقيقي مش هو اللي جرب وما نجحش، الفشل الحقيقي هو اللي فضل قاعد في منطقة الراحة ومأنتخ، بيتفرج على اللي بيحاولوا حواليه وما بيحاولش يكون زيهم، ولا حتى بيحاول يكون أفضل منهم. خاف النهاردة من عدم المحاولة أكتر من إنك خايف من الفشل. اطلع النهاردة واغلط وتعلم. الوقود ده لازم يكون موجود معاك في الحياة، وقود الفشل اللي يقدر يقودك للنجاح، وفي المستقبل بينادي عليك النجاح. افشل بذكاء وانجح بقوة. توماس إديسون، وده اللي أنا هختم بيه الحلقة النهاردة، فشل في مرات كتيرة جدا جدا جدا أنه يصنع المصباح الكهربي، لكن ما فشلش في أنه يفضل مكمل في الفشل بتاعه، وعمل محاولات كتيرة
لغاية لما نجح في النهاية. تعال صلي معايا الصلاة دي النهاردة، وقولوا يا رب أنا بصدق أن تقدر تحول الهزيمة لنصرة، أنا بصدق أنك تقدر تحول الفشل لدرس كبير ومحترم ورائع للنجاح يا رب في حياتي. يا رب أنا بشكرك لأن مهما سقطنا نقول لا تشمت بي عدوتي لأني إن سقطت أقوم. تعلمنا دايما يا رب أن المشكلة مش في السقوط، المشكلة مش في الفشل، لكن المشكلة الحقيقية أن أفضل فاشل وأفضل مستمر في إخفاقاتي. بشكرك لأنك دايما بتشجعني على النجاح، دايما بتمسك إيدي وبتعبر بي لأفاق جديدة ورائعة مع شخصك ومع الناس اللي حواليا. آمين.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. يا رب عايزة أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

يا رب بنسجد ليك بالروح والحق، لأنك مستحق أن تأخذ كل كرامة ومجد وقدرة، لأن ليك الغنى والبركة والسلطان. بنعظمك وبنرفعك. مستحق.

أيوة يا رب أنت كل ما نريد. نشكرك ونعظمك لأنك أنت اللي بتدي حياتنا معنا، أنت اللي بتدي لحياتنا قيمة. نرفعك وبنعليك لأنك تستاهل وتستحق. ليه كل تسبيح قلوبنا، ليه كل تعظيمنا، كل أغانينا وتسبيحنا، كل موسيقى بتاعتنا وكل أصواتنا. تستاهل وتستحق يا رب كل الحمد.

سياس لوس الكاتب المشهور بيحكي إزاي بقى بيشوف أخطاء الناس وعيوبهم بطريقة مختلفة. قال كده: في شخص أنا بحبه رغم أنه في حاجات بيعملها أنا مش موافق عليها، في شخص أنا بقبله رغم أني برفض وبشمئز من بعض أفكاره وتصرفاته، في شخص أنا بسامحه رغم أنه بيوجع أكتر ناس أنا بحبهم، الشخص ده هو أنا. فإذا كنت قادر أحب نفسي رغم أني مش موافق على كل حاجة أنا بعملها، فأنا أقدر أحب الناس رغم أني مش موافق على كل حاجة هما بيعملوها. يسوع بيوصينا نحب الناس التانية، والوصية دي هو مش بس مديها لنا لكن كمان بيدينا القوة والإرادة إننا نطيعها وننفذها. والجميل في يسوع بقى أنه لما بيشتغل على حياتنا، محبته نفسها بتبقى هي المحبة اللي احنا بنعرف نحب بيها الناس اللي حوالينا.

يا رب يا صعب. أشكرك إنك إله صالح وأمين. أشكرك يا رب إن أنت حاضر في وسطنا. أشكرك يا رب إنك بتسمع أنات قلوبنا. يا رب بحط من إيدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتألم. تيجي يا رب يا صعب طيب كل قلب يا رب. أنت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفية، لأن أنت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق إن أنت يا رب بتقدر تداوي. أنت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. أمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 67 لإمام المغنين على ذوات الأوتار، مزمور تسبيحة.
1: ليتحنن الله علينا وليباركنا، لينر بوجهه علينا، لكي يعرف في الأرض طريقك وفي كل الأمم خلاصك. يحمدك الشعوب يا الله، يحمدك الشعوب كلهم. تفرح وتبتهج الأمم لأنك تدين الشعوب بالاستقامة، وأمم الأرض تهديهم. يحمدك الشعوب يا الله، يحمدك الشعوب كلهم. الأرض أعطت غلتها. يباركنا الله إلهنا، يباركنا الله، وتخشاه كل أقاصي الأرض.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. كان بقالي الأيام دي كام يوم بعافر وأنا مش عارفة أقعد مع ربنا، فكنت جاية أقول له يا رب متضايقة، بتضايق لما بلاقي أيام بتعدي كده وأنا مش عارفة أقعد معاك ومش عارفة ده بيحصل ليه، لكن بشكرك إني قاعدة النهاردة وهقابلك وهشوفك وهفرح بيك وهتفرح بيا يا أبويا. بعلن حماية الدم عليا دلوقتي على كل حتة فيا، ذهني يمتلك منك، ولا حاجة تسكن فيا مش بتاعتك، أفكاري تتغسل بالدم في محضرك، لا فكر فيه أنانية ولا تحزب ولا تعصب ولا كبرية ولا بر ذاتي ولا صغر نفس ولا غيرة ولا إدانة ولا شكاية ولا تصلب رأي، اللي منك بس هو اللي يكون فيا. فكر المسيح المتواضع المحب المتفهم الحكيم المتحنن اللي شايف كويس قوي، المشجع الوديع اللي بيقدم الآخرين، الواثق في إلهه وفي نفسه، فكره هو اللي يملاني. فرغني دلوقتي من أي حاجات أو أفكار اترمت عليا الوقت اللي فات وإبليس ركب عليها، بتخلى عن كل حاجة ممكن تفصلني عنك دلوقتي أو تحرمني إني أشوفك على حقيقتك واستقبل قلبك ليا. وحسيت كده كأن ربنا بيقول لي ما تستغربيش إن فكرك يكون مختلف وسط الجماعة، أنا عايزك دايماً تعرفي تختاري، تفكري إزاي وتقرري إيه، حتى لو كل اللي حواليكي رايحين في اتجاه معين تقدري أنت تستقبلي أمر مختلف وتحسي بشيء غير الباقيين، وده مش عيب ومش غلط. الوقت هيفهمك حاجات وأمور يمكن تكون غايبة عن المشهد دلوقتي. واللي عايز أقوله ليكم لأولادي كلهم إن في منكم بيختار في الأمور اللي ليه علاقة بيا إنه يركن ذهنه وعقله ويتحرك بس بحسب مشاعره وأحاسيسه. المشاعر مهمة جدا، لكن كمان العقل والذهن والتفكير في الأمر وإعادة تدويره جواكم برضو مهم جدا. فحصك للكتاب ومراجعة اللي جواك ده مع الكلمة، توقيته في حياتك وحياة اللي حواليك، كل دي أمور مهمة جدا تحتاج ذهن متيقظ وواعي وفاهم هو بيعمل إيه، ومتوافق كمان مع فكر الروح القدس. أنا مش عايز أغيب عقولكم، أنا عايز أجدد ذهنكم فيقدر يفكر صح ويصدق في الأمور الصح ويستنى كمان التوقيت الصح، حتى لو مشاعره بتزقه لحاجة تانية أو حاسة بطريقة مختلفة. المشاعر بتتأثر بسهولة قوي، ممكن التأثير ده ما يكونش في محله، فخد بالك. محتاج تمتحن مشاعرك دي جاية منين وإيه الدوافع اللي وراها. مش دايماً مشاعرك هتاخدك للسكة الغلط، لكن برضو مش دايماً هتاخدك للسكة الصح، فخد بالك. خرج مشاعرك واللي انت حاسه تجاه الأمور واتكلم عنه جواك، ودي فرصة كاملة لذهنك انه يسألك أسئلة تقود لقرار واعي صحيح. امتحن نفسك في نور الروح القدس والحق اللي بين إيديك. في رسالة تسالونيكي الأولى أصحاح 5 وعدد 19 بيقول الكلمات دي: لا تطفئوا الروح، لا تحتقروا النبوات، امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: لا تعيقوا عمل الروح، لا تستهينوا بالنبوات، بل امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن. ما تمتحنش الأمور بمشاعرك واللي انت حاسه واللي متأثر بيه في الوقت ده، ذهنك هو اللي يمتحن الأمور، مش انت مرتاح تعمل ايه، لأن مش دايما الراحة علامة إيجابية تزقك للقرار الصح. مرات الصح والحق اللي هتعمله بيكون مكلف ومتعب، فتلاقي نفسك ومشاعرك شدك لتحت ومتقلة ومش عارف ترتاح للآخر، مع إن اللي هتعمله هو الصح والصح جدا. يسوع وهو رايح للصليب في جثيماني قال الكلمات دي في متى أصحاح 6 وعدد 36 من الترجمة المبسطة بيقولها كده: حينئذ ذهب معهم إلى مكان يدعى جثيماني، وقال للتلاميذ: اجلسوا هنا بينما أذهب إلى هناك لأصلي. وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وابتدأ يشعر بالحزن والانزعاج، ثم قال لهم: حزني شديد جدا حتى أنه يكاد يقتلني، ابقوا هنا واسهروا معي. لكنه كان عارف إيه اللي لازم يعمله بالرغم من كل مشاعره. قال عن الصليب قبل كده: لهذا أتيت. خد مشاعره وجيبيها قدام أبوه السماوي، وسكب قلبه في محضره، واستقبل قوة ومعونة للساعات اللي جاية عليه وعمل الصح. ما سابش روحه أبداً لفكر اللي حواليه واللي نفسهم فيه واللي هم عايزينه منه. هو اللي يقول هو هيعمل إيه. هم كانوا عايزينه ملك يخلصهم من أعدائهم ويسدد احتياجاتهم ويشفي أمراضهم وبس. حتى خلاص نفوسهم ما كانش على بالهم. أنت تفضل عايش وسطنا ملك لبلدنا وتسدد احتياجاتنا. لكن هو كان عارف كويس قوي إن خلاص نفوسهم الأبدي أهم ليهم بما لا يقاس من مجرد شفاء أمراض أو حتى إقامة موتى، لأن اللي قاموا ماتوا تاني، وإن ما كانوش قبلوا عمل المسيح على الصليب لأجلهم هيكون موتهم ده أبدي. عشان كده أنا بطالبكم تمتحنوا، اعملوا مجهود في الأمر ده. الاستسهال عدو حقيقي جدا، ممكن يخليك تعمل أمور مش لازم خالص تكون فيك، يخليك ماشي في الطيار السائد حواليك وتقول لنفسك: ما هم تلاقيهم فكروا وقتلوا الموضوع بحث، فيها ايه لما امشي معاهم؟ طب وانت وضعك ايه؟ دورك انت ايه؟ مش يمكن انا عايزك تعمل حاجة مختلفة او تزق الناس تفكر بطريقة مختلفة؟ حتى لو وصلت لنفس القناعة بعد امتحان الامور هتبقى عارف تدافع عن نفسك قدام نفسك وقدام اي حد يسألك، عندك رد. أنا عايزكم صحيح جسد واحد، لكن في الجسد ده كل واحد بيعمل دوره، وهو ليه فكره الخاص، وعارف يسمع صوتي لحياته، وعارف يقف لوحده على أرض صلبة، صحيح كتفه في كتف أخوه، لكن ليه كينونته الخاصة ورأيه المبني على الحق اللي ماليه. كونوا أعضاء في جسد واحد، لكن كل عضو فيكم صاحي ومتيقظ وفاهم، مش متكاسل أو متهاون، فاهم وزناته وعارف دوره وبيعمله بكل أمانة، فكره متقد ومتجدد بروح المسيح، وعارف يحكم على الأمور في نور وإرشاد الروح القدس. أقول لكم تاني: امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن. آمين.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. اشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.

في مرة واحدة راحت لغاندي بابنها الصغير وقالت له أنا نفسي تنصح ابني إن يبطل يستخدم سكر كتير، لأن الولد بيحب السكر وبيستخدمه بشراهة وإنت عارف إن السكر مؤذي. غاندي قال لها طب ممكن تجيني بعد أسبوعين؟ راحت له فعلا بعد أسبوعين، وغاندي قعد مع الولد وأقنعه، والولد فعلا استفاد قوي بالقعدة مع غاندي. الأم شكرت غاندي قوي، مش عارفة أشكرك إزاي، بس عندي سؤال، انت ليه لما جيت لك في الاول قلتلي تعالي لي بعد اسبوعين؟ عارف غاندي قال لها ايه؟ قال لها لان بصراحه انا كنت بستخدم سكر كتير، وكان مش ممكن اقبل على نفسي ان انصحه بحاجه انا مش بعملها، فلما انت قلتلي انا قررت ابطل السكر عشان اعرف انصح ابنك. صدقوني لما قريت القصه دي قلت أقول لنفسي ولكل الأباء والأمهات اللي بيشوفوني ولكل المعلمين ولكل الوعاظ، نقول يا رب ساعدنا نعيش قبل ما ننصح، نسلك قبل ما نوعظ، نكون قبل ما نقف نفضل نقول للناس نصايح. عايزين إحنا نكون قدوة قدام الناس. النضوج الحقيقي إن يبقى فيه تناغم بين كلامي وبين حياتي. أتمنى لكم حياة كلها نضوج.

رب لما اقعد معاك اوجاعي وجروحي هي بس اللي بتتكلم، وتضيع مني بركة روحك اللي بيصلي ويشفع فيا بأنات لا ينطق بيها، روحك اللي يعلن لي افكارك ليا

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع المزمور 30. العنوان بيقول مزمور أغنية تدشين البيت لداود. بعض الدارسين بيقول إن داود كتب المزمور بمناسبة تدشين بيت الرب، لكن بالتأكيد مش هيكل سليمان، فيعتقدوا بالبيت إنه يقصد بيه الخيمة اللي أقامها داود في أورشليم علشان تابوت العهد، أو ربما كانت هي دي المناسبة لتدشين موقع الهيكل. والبعض الآخر بيقول إن دي مناسبة تدشين بيت داود نفسه اللي كان هيسكن فيه. لكن واضح جداً إن مزمور 30 هو مزمور شكر وامتنان فردي من داود للرب. فداود بيشهد عن معاملات الله معاه كفرد، وبيحكي لنا عن اختبار شخصي حصل معاه. والدليل على كده إن داود ابتدى المزمور ونهاه بتقديم التسبيح للرب. فأول جملة في المزمور بتقول أعظمك يا رب بسبب اللي حصل معايا، فهنا كأنه بيبص لورا وبيقدم شهادة عن اللي حصل معاه، وابتدى يحكي ويقول إيه اللي حصل معاه، وقال له يا رب أنا بعظم اسمك لأنك نشلتني. في الأصل العبري نشلتني دي بتعبر عن عملية سحب واستخراج المية من البئر، فالمقصود هنا يا رب أنت نجتني من الموت، مش بس كده لكنك كمان ولم تشمت بي أعدائي، فأنت ما خلتنيش يا رب أخزى أو أتكسف قدام أعدائي. ويكمل داود ويخاطب الرب ويقول له يا رب إلهي، فعايز يقول إن الرب زي ما هو إله إسرائيل، لكن أنا معايا مختلف، أنا في علاقة شخصية فردية مع الرب، هو إلهي أنا داود، فهو إله إسرائيل أيوة، لكن هو إله شخصي ليا، فبيني وبين الرب اختبارات ومعاملات شخصية. وابتدى يكمل ويقول داود عن الإله الشخصي ليه ويقول أنا استغثت بك فشفيتني، ففي الوقت اللي كان لا رجاء ليا للنجاة صرخت ليك وانت شفتني واستجبت لصلاتي. كمان يا رب انت أصعدت من الهاوية نفسي، أحييتني من بين الهابطين في الجوب. في حياتي لما كانت خلاص قربت على النهاية انت برحمتك أنقذتني. بعد ما داود شهد عن الاختبار الشخصي والعلاقة الشخصية الفريدة اللي بينه وبين إلهه، ابتدى ينتقل في عدد 4 ويقدم دعوة للشعب ويشجعهم على التسبيح للرب وتعظيم عمله. فبيقول لهم في عدد 4 رنموا للرب أتقياءه واحمدوا ذكر قدسه. ليه عايزنا داود نشترك معاك ونرنم ونحمد الرب؟ بيقول لأن للحظة غضبه حياة في رضاه. فأنا يا حبايب يا شعب الرب أنا عملت كل ما كان يغضب الله مني، ولكن هو في رحمته عفى عني. وهناك معنى وقيمة واستمتاع بالحياة لما بيكون راضي عني. كمل داود ويقول ده أنا حتى كان في أيام عند المساء يبيت البكاء، لكن كان في الصباح الرب بيرد نفسي ويصبح الترنم في لساني. طب إيه اللي حصل معاك يا داود عشان تقول كده؟ فيقول في عدد 6 أني أنا أحزنت قلب الرب لأني أصبت بالتكبر والاعتماد على الذات، واستبدلت الاتكال على الرب وعبادة الرب بالاتكال على نفسي، لدرجة أنه في عدد 6 يقول أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. وداود هنا كأنه كان أصبح واثق جدا في نفسه ونسي اعتماده الكلي على الرب، والنتيجة الطبيعية للتكبر والالتكال على النفس إن الرب حجب وجهه، فأصبح داود مرتاع. وبسرعة صلى داود لكي يرحم الرب، وكانت طلبته إنه يا رب إذا سمحت لي بالموت فلن أكون قادرا على تقديم التمجيد ليك، فإيه الفايدة من موتي لو أنا مش هقدر أحمدك وأمجدك؟ ويختم داود المزمور بتعهده مرة تانية إنه سيظل يسبح الرب، وقال له لكي تترنم لك روحي ولا تسكت يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك. يا رب بصلي لنفسي ولأجل كل واحد بيسمعنا إن تكون لينا علاقة شخصية حقيقية مليانة بالاختبارات الشخصية مع شخصك. يا رب بصلي إن يكون هدفنا وشغلنا الشاغل في الحياة هو رضاك. احفظنا من التكبر والذات ونتكل ونعتمد على نفسنا وعلى ذواتنا. يا رب ادينا ان احنا نعظمك ونسبحك وتترنم لك ارواحنا، لانه الى الابد رحمتك. امين. عزيزي المستمع بنرحب بيك، لو عندك اي سؤال او استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الافضل او على الراديو، وهيسعدنا ان احنا نكون بنرد عليك.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب يسوع، أشكرك لأنك صالح، أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. رب، العالم صعب وساقط، احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين احداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية. لكن يا رب نثق ان انت امين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب، جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيدي مزيف، لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك، تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب اشكرك لانك امين من الازل والى الابد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهاية. أمين.

قيمة من 2000 سنة في اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. وهنا كان بيتكلم عن نهر الروح القدس. الروح القدس هو السندة والمعونة اللي هتروح بيها، وإن ما روحتش بيها مش هتعرف تعيش للرب. الروح القدس هو اللي يساعدك أن تريد وأن تعمل. صعب قوي إنك تعيش من غير معونة الروح القدس. هذا ليس استحضار للأرواح، ده سكنة الله نفسه جواك. قدس قلوبنا واحتياجاتنا أيضا ترنيمنا، ونعلن أنك أنت مليكنا. أمين أمين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة وأنا بصلي كنت بقول لربنا الكلمات دي: وإحنا في الأيام دي يا رب المليانة بالأحداث الصعبة والأخبار المتعبة، أشكرك إنك أكبر وأعظم منها ومن كل أحداثها. أنت عندك السلطان على كل دقيقة وثانية في أيامنا أياً كانت، بحلوها وبمرها. إحنا في إيديك أنت مش في إيد الظروف. أشكرك لأن أمننا إننا فيك مش في أي حاجة تانية. احفظنا دايماً يا رب مفكرين إننا مسنودين على الأبدي القدير اللي لا يكل ولا يعيا. وافتكرت الآيات دي اللي موجودة في أشعياء 40 من عدد 28 لعدد 31. بيقول الكلمات دي في الترجمة المشتركة: أما عرفت أم سمعت أن الرب إله سرمدي خلق الأرض بكاملها، لا يتعب ولا يكل أبدا، وفهمه يعصى على الإدراك، يمنح المتعب قوة ويزيد فاقد القدرة احتمالا. الفتيان يكلون ويتعبون، والشبان يسقطون من العياء. أما الذين يرجون الرب فتتجدد قواهم على الدوام، ويرتفعون بأجنحة كالنسور، ولا يتعبون إذا رقدوا، ويسيرون ولا يكلون. وكنت بقول له الكلمات دي: أشكرك لأنك أبويا اللي جنبي، مش بتزورني زيارة وبتمشي أبدا، أنت مش بتعمل كده، لكن قاعد معايا، مش محتاجة ترجاك عشان تقعد، دي طبيعتك الحلوة مع أولادك، معانا طول الأيام وإلى انقضاء الدهر، ساكن فينا بروحك القدوس الأبدي. وابتديت أحس أني مرات بصلي غلط لما بقولك خليك معايا، أقف جنبي، عشان أنت بالفعل معايا وجنبي. وحسيت أن الصلاة الصح لما أكون في موقف تعبانة منه أن أقولك فتح عيني عشان أشوفك معايا وجنبي في الموقف ده اللي أنا بعدي فيه، وإني مش معدية فيه لوحدي. الموضوع في إني أنا أشوف وجودك جنبي وحضورك الحالي فيا، وإدراكي يعرف يستوعب الحقيقة دي ويعيش بيها وعلى أساسها. أنا مش محتاجة ترجاك كل يوم إنك تكمل معايا وما تسيبنيش، ده معناه إني مش فاهمة ومش عارفاك كويس. الحقيقة إني لازم أترجاك إنك تدخل الحقيقة دي جوايا بالفعل، إنك معايا وإنك جنبي، ذهني ومشاعري ونفسي يفهموا الحقيقة دي. يسوع كان دايما مدرك حضوره فيك وحضورك فيه، وكمان حضوره هو فينا. بيقول الكلمات دي في يوحنا 17 عدد 23: أنا فيهم وأنت فيا، ليكونوا مكملين إلى واحد، وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني. وحسيت كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي: آه لو الحقائق دي تدخل جواكم وتثبت وتصدقوا إنها ليكم ومن حقكم. تعرفوا إزاي تصدقوها وتعيشوا بيها، وما تسمحوش لحد ولا لنفسكم إنكم تشكوا فيها، وتهتز مكانتكم ومكانكم في عينيكم، وتعيشوا على الأقل بكتير من حقكم اللي خدتوه في المسيح. المسيح في الجزء ده ما كانش بيصلي عشان خاطر التلاميذ، لأنه بيبتدي الكلمات دي ويقول: ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط، يقصد بدي التلاميذ، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم، يعني أنتوا، يعني الكلام ده لكل اللي هيؤمنوا من أول عهد التلاميذ لغاية آخر يوم في العالم، يعني أنتوا موجودين في الصلاة دي حاضرين فيها كاملا. لما يقول أنا فيهم وأنت فيا، الكلمات دي تخص كل واحد وواحدة فيكم، مش حاجة خاصة لحد ولا للتلاميذ بس. فلما إبليس أو نفسك تقولك دي للناس الكويسة اللي عارفة تعيش كل الحق، أنا أصلي مؤمن على قدي، أنا لسه بعافر، رد على الكلام ده وقول له الكتاب بيقول لي إنه موجود فيا وحالل فيا، عشان كده تقدر ما تكملش مؤمن على القد وعمال تعافر لأنك بتعافر لوحدك، مش مدرك اللي فيك واللي واقف جنبك، عمال تطلبه يجي ومستني تشوفه وتحسه بطريقة معينة كده في فكرك، ولما مش بتلاقيها بتحصل مش بتصدق الحق واللي الكتاب بيقوله لك، واللي دورك مش بس تطلبه، دورك مرات كتير إنك تصدقه. هو ده الإيمان، إنك تصدق في الحقيقة وتعيش على أساسها حتى لو مش شايفها، لأنك مصدق في اللي أعلنها ليك. مين ده اللي بيقولك إنه معاك ومش هيسيبك؟ ده مش واحد صاحبك الآن يغير كلامه بعد شوية، أو الظروف تبعده وما يعرفش يحقق كلامه اللي وعدك بيه، لكن اللي بيقولك الكلام ده إلهك اللي ما يغيرش أبداً، اللي يخرج من شفتيه، اللي بيوعد ويوفي، الثابت من الأزل وإلى الأبد، واللي أحبك وبيحبك وهيكمل يحبك للنهاية، واللي أرسل ابنه عشان يسردك لحضنه. يسوع بيقول في آخر كلماته للتلاميذ ولكل المؤمنين بيه من بعدهم: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. الكلام ده في متى 28 عدد 20. والنبوة اللي اتقالت عن المسيح بتقول: يدعى اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. اسمه ما كانش مجرد اسم، اسمه كان وضع جديد هيختبروه الناس لأول مرة ومستمرة للأبد. الله معانا، مش زيارات ولا افتقادات ولا ظهورات تنتهي، لكن يكمل معاكم وفيكم للأبد. ونوع الحقائق دي مش محتاج تطلبها، محتاج تصدقها، ولما يحصل كده تعرف تعيش بيها وتتحرك وانت واثق في حضوري معاك. لكن للأسف بلاقي كتير من ولادي قاعدين يطلبوني وكأني مش موجود بالفعل. تخيل نفسك عمال تتحايل على شخص يجي يزورك ويقعد معاك في بيتك كم يوم، وهو بالفعل عندك ونقل محل إقامته عشان يكون معاك، وانت مكمل تقوله أرجوك تعالى، أرجوك ما تسيبنيش. تفتكروا إيه موقف الشخص ده اللي انت عمال تترجاه وهو فعلا قاعد معاك؟ هيبقى حاسس هو انت للدرجة دي مش شايفني ولا فاهم ان انا بقيت معاك في البيت على طول؟ انا عارف ان الرؤية بالعين بتسهل امور كتيرة، بس التصديق بالايمان اقوى بكتير، لان الوضع الجسدي اللي انتوا فيه محدود قوي لادراك الامور الغير محدودة. عشان كده التصديق بالايمان والثبات في الحق ده هيساعدكم قوي وهيقوي عضلاتكم الروحية إنها تعرف تصدق وتستوعب اللي ما تقدرش تشوفه بعينيك، ويوسع مداركك على أفاق أكبر بكتير من استيعاب جسدك، لكن روحك تقدر تستقبلها وتحسها وتعرف تتوحد معاها وتعيش على أساسها. أنا محتاج إيمانكم وتصديقكم في حقائق كتيرة أنتم مش عارفين تتعاملوا معاها على إنها حقيقة وإنها مش مجموعة أمنيات مكتوبة ليكم وياريت تتحقق. لأ، دي حقائق متحققة بالفعل، ولما تفضلوا تطلبوها مش هتتحقق أكتر، أنتم بس محتاجين تصدقوها، وقتها هتعرفوا تستمتعوا بيها. لو هتفضل متشكك دايماً في الحق، فرصتك إنك تعرف تعيش منتصر هتبقى قليلة جداً، خد بالك. يعني لو مش مصدق للآخر إنك لما بتغلط وتتوب أنت حقيقي بيغفر ليك، هتفضل على طول حاسس بالذنب ومش هتعرف تتحرر منه، لأنك مش مصدق إنك لما تبت مش بس تغفر ليك، لكن دي خطيتك اتنقلت من عليك بالكامل وتحطت على المسيح، وإنت كمان أخدت بره الكامل، فبقيت كأنك ما عملتش حاجة. إذا الحقيقة دي ما عرفتش تدخل جواك، مش هتعرف تعيش حر ومرفوع الراس لا قدام نفسك ولا قدام عدو الخير اللي طول النهار بيشكك في كل حقيقة بتوصل لك. دي حربه الأساسية عليك، لازم تبقى فاهم كده. وانت بتقرأ الكلمة اطلب إعلان فيها يفهمك أبعادها الحقيقية ايه، واعرف ايه اللي لازم تطلبه وايه اللي لازم تصدقه، والروح القدس هو اللي يقدر يعمل معاك كده. أنا ليه بأكد ليكم على الحقائق دي النهاردة؟ لأن الأحداث والظروف الصعبة اللي بيعدي فيها العالم أثرت قوي على الناس، وإبليس ابتدى بشراسة يشكك في حضوري الدائم وجودي معاكم، وكأن دي حقيقة قبل للتغيير. وأنا بقول لكم أنا أنا هو الأمس واليوم وإلى الأبد، واللي بقوله بعمله وبكمل أعمله للأبد. عمانوئيل الله معاكم للأبد. اطمنوا وارتاحوا في الحقيقة دي، واستقبلوها في قلبكم وعيشوها كحقيقة تبنوا عليها إيمانكم وحياتكم. آمين.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. أنا بصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد وأنت المرشد لحياتنا، حياتنا تبقى ملك ليك وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

ولس جونسون، شاب متحمس نشيط طموح، كان شغال في ورشة أخشاب ووصل لمكانة كويسة في الشغل. لكن لما وصل لسن الأربعين، بناء على وشاية من زميل شرير ليه، جاله مدير الشركة في يوم من الأيام وقال له ده آخر يوم ليك معانا في الشغل، وخرج ولس جونسون من الشغل والدنيا سودة قدامه، بل مش شايف قدامه، ويقول لنفسه أروح أقول لمراتي إيه؟ أقول لولادي إيه؟ نعيش إزاي؟ لكن بعد ما روح وكان بيصرخ قدام ربنا، اهتدى الفكرة، قال لمراته أنا هرهن البيت، أنا هاخد قرض من البنك، إحنا هنبيع الذهب بتاعك وأنا هبدأ في البناء. وفعلا بدأ وبنى أول بيت صغير وربح منه كويس، وعمل المشروع التاني والتالت والرابع، سنوات قليلة وبقي مليونير. عارف مين ولس جونسون؟ هو صاحب سلسلة فنادق هوليدي إن. هل تعلم إن قرب نهاية حياته كتب في مذكراته الشخصية: لو أعرف بيت المدير اللي فصلني من الشغل هروح أشكره شكر خاص جدا. وقال كده: يوم ما اتفصلت من الشغل ما كنتش فاهم ليه الله سمح بكده، لكن دلوقتي فهمت إن الله كان بيقفل في وش باب عشان يفتح قدامي طريق ليا ولعيلتي. عايز أقولك إن الله في رحمته أغلق قدامك باب، صدقني هيفتح قدامك ألف باب. عايزك تصدق، ومن فضلك لو أنت في أزمة الوقت، في ضيق الوقت، لا تحكم على الأحداث فرادة، انتظر. عارف لما تحكم على الأحداث فرادة زي اللي بيحكم على مسلسل من حلقتين سمعهم، انتظر وسوف ترى أن كل الأشياء تعمل معا للخير للناس اللي بتحب الله. كل اللي أرجوه ليك إنك تعبر الأزمة اللي أنت فيها بيقين الانتصار، وتقول لنفسك الله معايا وسأنتصر، سيفتح لي باب، سيمسك بيدي، سينجح طريقي، ومن قلبي أتمنى لك النجاح.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس إنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

أهلا بيكم أعزائنا المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وبرنامجكم زوايا خفية. خليني أسأل سؤال النهاردة، لو كل الناس هيعرفوك بأكبر غلطة عملتها في حياتك يا ترى هتعمل إيه؟ لو كل مرة يسمعوا اسمك يفتكروا ماضيك مش الشخص اللي انت بقيت عليه دلوقتي، كم واحد فينا بيعيش أسير نظرة الناس؟ وكم واحد فقد الرجاء لأنه صدق إن الماضي هو آخر كلمة في حياته؟ تعالوا النهاردة في حلقة زوايا خفية نكتشف زاوية ما انتبهناش ليها ممكن جداً تحرمنا من الحياة اللي ربنا قصدها لينا. زاوية النهاردة اسمها مريم المجدلية، عندما لا يكون ماضيك هو هويتك. في نظر الناس كان من السهل أن تختزل مريم المجدلية في ماضيها، لكن يسوع ما عملش كده. الكتاب المقدس بيقول وبعد ذلك كان يسير في كل مدينة وقرية ومعه الاثنى عشر وبعض النساء، ومريم التي تدعى المجدلية التي خرج منها سبعة شياطين. لوقا 8:1-2. الكتاب لم يخفي ماضيها، لكنه أظهر أيضا قوة النعمة اللي غيرت حياتها. الله لم يرى امرأة انتهت، بل رأى إنسانة تستحق أن تتحرر، حررها، عاد ليها كرامتها، منحها بداية جديدة. وهنا بتظهر زاوية خفية، مش المشكلة دايماً في الماضي، المشكلة في إننا بنسمح له إنه يصبح هويتنا، فبنقول أنا فشلت، أنا سقطت، أنا لا أصلح. لكن هناك فرق كبير جداً بين إن يكون ليك ماضي بإنك تعيش أسير للماضي ده. النعمة ما بتنكرش اللي حصل لينا في الماضي، لكنها بترفض أن يكون الماضي ده هو اللي بيعرفك، هو اللي بيشخصنك، هو اللي بيحدد مين أنت. بولس الرسول بيقول إذا كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هوذا الكل قد صار جديدا، هوذا الكل قد صار جديدا. كورنثس الثانية 5:17. بعد كده حصل أعظم صباح في التاريخ، القبر الفاضي اللي أصبح فاضي. التلاميذ كانوا في حيرة، لكن مين كانت أول إنسانة قابلت الرب يسوع بعد قيامته؟ هي مريم المجدلية. بيقول الإنجيل وبعدما قام باكرا ظهر أولا لمريم المجدلية، ظهر أولا لمريم المجدلية. مرقس 16:9. يا لها من نعمة، نعمة الله. المرأة اللي كان رفضها المجتمع، الكل رفضها، اختارها المسيح لتكون أول شاهدة على القيامة. والأمر ما توقفش عند ده بس، لكن قال لها كده اذهبي إلى إخواتي وقولي لهم، يوحنا 20:17، قولي لهم لقد أصبحت أول من يحمل خبر القيامة، قولي لهم. اللي كان الناس بيظنوا إن قصتها انتهت، جعلها الله بداية لرسالة عظيمة. كم مرة بيمنعنا ماضينا من خدمة الله؟ ليس لأن الله يرفضنا، بل لأننا نحن لا نصدق إنه غفر لنا، فنعيش تحت ثقل الذنب، وبنسمع لأصوات الناس أن تكون أعلى من صوت المسيح. لكن اسمع ما يقوله الرب، لا تذكروا الأوليات والقديمات لا تتأملوا بها، ها أنا ذا صانع أمرا جديدا. أشعياء 43:18-19. الله مش بيعيش في ماضيك، لكن بيعيش في حاضرك وبيقودك نحو مستقبلك. وهقول لكم تاني، الله لا يدعو المؤهلين بل يؤهل المدعوين. احنا في الطريق معاه كل حاجة وحشة فينا بتسقط. ويمكن الزاوية الخفية النهاردة بتقول ان اكبر سجن انت مش بتعيش فيه، اكبر سجن لا تعيش فيه ليس ما يقوله الناس، لكن ما تقوله انت عن نفسك. يعني مش اللي الناس بتقوله، لكن اللي انت بتقوله عن نفسك بيحدد هويتك. هل أنت لسه بتعرف نفسك بخطية قديمة أو بفشل قديم أو بجرح حصل زمان؟ إذا كان المسيح قد غفر
ليه أنت لسه بتحاكم نفسك إذا قد كان دعا مريم المجدلية لتحمل أعظم رسالة؟ فهو أيضاً قادر أن يستخدم حياتك مهما كان مضيق. إذا كنت تشعر النهاردة إن الماضي بيلحقك وبيحدد هويتك، افتكر الناس ممكن يفتكروا اللي أنت كنت عليه زمان، لكن الله بيناديك للي خلقك علشان تكونه. النعمة يمكن مش بتقطع الصفحة القديمة أو الماضي، لكن بتكتب فصل جديد بالكامل. فما تخليش قصة الأمس أو الماضي يحرمك من دعوة دعاك ليها الله اليوم، وما تسمحش للذنب إنه يسرق منك المستقبل اللي أعده الله لك. أشوفكم في الحلقة الجاية مع زاوية خفية جديدة بتكشف فيها إزاي ربنا بيغير أعماق الإنسان قبل أن يغير ظروفه. إلى اللقاء جديد، وربنا يبارك حياتك.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين قوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
2: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ أنا مين؟ النهاردة بقى أنا عندي حاجة جديدة ليك. أنت وكيل. كلمة وكيل أو توكيل معروفة لينا في شعوبنا العربية. عندنا في مصر أنا عندي التوكيل من والدي، أنا اللي بحمل المسؤولية بداله، أنا اللي بأقيم بأمور كثيرة بالنيابة عنه. الكتاب المقدس الرب يسوع شخصيا في إنجيل لوقا ذكر لينا هذه الهوية اللي أنا عايز أتكلم عنها النهاردة، أنت وكيل المسيح. فقال الرب: فمن هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على خدمه ليعطيهم العلوفة في حينها؟ الكتاب بيتكلم عن الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده. أنت مش بس وكيل، أنت وكيل أمين وحكيم. يعني إيه يقيمه سيده على خدمه؟ الوكيل هو أعلى مسؤولية عن العبيد وعن الخدم، وهو مسؤول عنهم، مسؤول إن هو يأكلهم ويطعمهم، ومسؤول عن إن هم يقبضهم، ومسؤول عن إن هو يزبط كل أمورهم. الرب بيصفك وبيصفني النهاردة بهذه الهوية، إن أنا وكيله. هو لما بيسيب البيت بيحطني مكانه، بيديني المسؤولية الكبيرة دي إنه يقيمني على خدمه، إنه يقيمني على عبيده. النهاردة الرب عايزك وعايزني أكون وكيل أمين وحكيم. ليه أمين؟ لأنه الرب استأمني على حاجات كتيرة وهقدم حساب عنها. استأمني عن جسدي، استأمني على مواهبي والوزنات اللي دهاني، بيستأمني عن أولادي وعيلتي وزوجتي، بيستأمنك على الخدمة والناس اللي انت بتخدمهم. وهيجي في يوم يسألك انت عملت ايه في وقتك اللي انا اديتهولك، عملت ايه في الفلوس اللي انا اديتهالك، عملت ايه بالمواهب والوزنات اللي انا اديتهالك، هل انت وكيل امين؟ ومش بس كده، انت كمان وكيل حكيم، عارف تاخد القرارات الصح، عارف تاخد قرارات مظبوطة في حياتك في غياب السيد، عارف تدير الامور بحكمة. رب النهاردة عايزك تكون وكيل امين وحكيم، والوكالة مسؤولية، وإحنا قد المسؤولية طول ما إحنا عايشين بنعمة الرب يسوع. لازم كل يوم أفكر مرة واثنين وثلاثة في المسؤوليات اللي عليا وفي الوزنات اللي عندي وفي الناس اللي أنا مسؤول عنهم، وأكون وكيل أمين وحكيم.